0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: عبر أثير إذاعتنا.
3: عبر أثير إذاعتنا.
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
5: بل للاختيار الصحيح.
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن
5: باب
4: التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا 368-633 أو 718-4-74.
6: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة.

وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.

0: عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد، صوت كل الناس.

0: لا يدعيك بغبال أو قبل شمسان دعت الأوطان حين يدعيك بغبال أو قبل شمسان أستقيك الآن يا فؤاد المعتاد في بكي النسيان
1: في الغنبيرات للجبال الشوامل.

شعر قمر خوف لك بها أصحاب يذكرون لك إذا شعر قمر خوف عيشهم مطاف شملهم ما تجمع.

لك محل ما تغير في سواد العين. أنت من نهويل أنت في الشباب الأخبار تقطف الأطفال.

انت ما زلت واعي ذاكر اللي كان.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف،
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين،
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل،
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح
2: عدن هذا الصباح.

0: يسعد صباح كل متابعي عدن الغد الذي نبثه لكم عبر أثير إذاعة عدن الغد، وصباح الخير لكل من نهض بكل نشاط باحثا عن رزقه، وصباح الخير لكل عامل يتوجه في هذا الصباح رغم الرطوبة الفظيعة التي تضرب عدن، وبرغم الأزمات المتلاحقة التي تضربنا هذه الأيام بسبب عدم توفر مواصلات النقل بسبب أزمة الغاز التي تضرب عدن بين الحين والآخر، ولكن رغم كل هذه الصعاب ننهض بكل نشاط ونتحمد الله بأي حال. وصباح الخير لكم متابعينا، ونتمنى لكم أن تقضوا نهاية الأسبوع بكل سعادة بين أهلكم وأحبتكم، وأن تكون إجازة سعيدة بعد أسبوع كان حافلا بالصعوبات وحافلا بالعمل الشاق والمرهق. يسعد صباح كل من يتابعنا عبر أثير تردداتنا 89.9 و95.9 FM. خميسك ونيس مخرجنا ناصر، وخميسكم ونيس متابعي عدن الغد، وخميسك ونيس كذلك دينا.
1: يسعد صباحك يا خديجة، ونتمنى فعلا للجميع نقدر نقول نهاية أسبوع جميلة ويكند لطيف بإذن الله تعالى. وكالعادة في نهاية كل أسبوع تكون مواضيعنا فنية بحثة، نقدر نقول بحث إن احنا نعيش أجواء الخميس شوية ونحاول قد ما بنقدر نرجع كل الأشياء القديمة اللي ربما قد نكون فقدناها. فلذلك احنا ما بنطول على المستمعين ولا على المتابعين، وأكيد بنترك لهم المجال في نهاية الحلقة للمساحة التفاعلية. ولكن قبل ما نبدأ بكل هذا، كالعادة في معنا دائما رسائل صباحية احنا نفتتح فيها هذا اليوم. وكالعادة في رسالة الخميس خديجة دائما بتختار معانا رسالة صحية طبية تكون فيها فائدة على الجميع.
0: رسالتنا الصباحية لهذا الصباح هي مبشرة لكل عشاق ومحبي الحليب، من بينهم دينا. يعد الحليب من الأغذية المهمة والمفيدة للجسم، فهو يحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الإنسان مثل البروتين والكالسيوم والفوسفور وبعض الفيتامينات. يساعد الحليب على تقوية العظام والأسنان بفضل احتوائه على الكالسيوم والفوسفور، كما يساهم البروتين الموجود فيه في بناء العضلات وإصلاح الأنسجة. ويحتوي الحليب أيضا على فيتامينات ومعادن تساعد الجسم على أداء وظائفه بصورة طبيعية. ويعد الحليب مهما بشكل خاص للأطفال والمراهقين خلال مراحل النمو، كما يمكن أن يكون جزءا من النظام الغذائي المتوازن للبالغين. ومن فوائده أيضا أنه يساعد على توفير الطاقة والعناصر الغذائية الضرورية للجسم، لذلك فإن تناول الحليب باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن يمكن أن يساهم في المحافظة على صحة الجسم وتقوية العظام والأسنان ودعم النمو والنشاط.
1: ولذلك فعلا فإن نقدر نقول يجب عدم الإفراط في تناول الحليب، لأن الاعتدال مهم في جميع الأطعمة والمشروبات، فالحليب مفيد للجسم عند تناوله بكميات مناسبة. أما الإفراط فيه فقد يؤدي إلى زيادة السعرات الحرارية أو يسبب مشكلات هضمية لدى بعض الأشخاص، لذلك ينصح بتناوله ضمن نظام غذائي متوازن ومتنوع.
0: يعني كوب واحد يا دينا خلال اليوم كافي. نعم. لبناء عضلات قوية وأنسجة وأسنان قوية أيضا، ولكن الإفراط فيه ربما يسبب العديد من الأمراض، منها الأنيميا وأيضا مشاكل في القلب. كما أننا بشكل عام الحليب يدخل في نظامنا الغذائي، سواء كان بالشرب أو من خلال منتجاته التي هي عبارة عن الزبادي، الحقين، اللبنة، السمن، الزبدة. نعم. وأيضا الجبن لا ننسى أنه أيضا ضمن منتجات الحليب. إذن كده وكده. منتجات الحليب هي تدخل إلى نظامنا الغذائي بشكل يومي، ولهذا فهي تشكل نظام صحي متوازن لنا باستمرار. نتمنى أن نكون قد وفقنا وإياكم في أن تكون رسالتنا الصباحية هادفة وقد بلغت أثرها الطيب في قلوبكم. ننطلق الآن إلى هدية الصباح مع ناصر، ولنا عودة إليكم لنبدأ أولى فقرات هذا الصباح من عدن الغد، فكونوا معنا.

0: وهنا العودة معكم مستمعينا ومتابعينا لنبدأ أو بالأصح بفقرات برنامج عذن هذا الصباح. وأولى فقراتنا كالعادة دائما نبدأها من نشرة الطقس الجوية وحالة الجو بمشيئة الله تعالى خلال 24 ساعة ليومنا هذا الخميس الموافق 13 من أغسطس 2026. ونبدأها يا خديجة معك.
1: دائما البداية متابعينا من المناطق الساحلية والقريبة منها، حيث فيها طقس رطب وحار إلى شديد الحرارة وصحو إلى غائم جزئيا مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المناطق الساحلية الشرقية والغربية وأرخبيل سقطرى، والرياح معتدلة تشتد حول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الجنوبية.
0: أما المرتفعات الجبلية فطقس غائم جزئيا ومعتدل الحرارة مع احتمال هطول أمطار رعدية بعضها غزيرة ومصحوبة بحبات البرد على مناطق متفرقة من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية، وقد تمتد على أجزاء من محافظات لحج، أبين، شبوة، حضرموت والمهرة.
1: أما المناطق الصحراوية والهضبية فيها طقس جاف وصحو إلى غائم جزئيا بشكل عام، حار إلى شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر مع احتمال هطول أمطار رعدية على أجزاء من محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، مأرب والجوف، والرياح معتدلة إلى نشطة تعمل على إثارة الرمال والأتربة.
0: والآن إلى درجة الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لمدة 24 ساعة من المدن والمحافظات، ونبدأها دائما بالمناطق الساحلية والقريبة منها. ومن عدن الحبيبة سجلت العظمى 37 والصغرى 30، وحال طقسها غائم جزئيا مغبر نسبيا، أمطار خفيفة، رطب وحار، حار جدا والرياح خفيفة تنشط نهارا.
1: هذا في عدن. أما المكلا بلغت العظمى فيها 33 والصغرى 27، وحالت الطقس الرياح فيها غائم جزئيا، ضباب، أمطار خفيفة، رطب ومعتدل إلى حار، والرياح معتدلة إلى نشطة.
0: ومن الحديدة سجلت العظمى أيضا 37 والصغرى 30، حالة طقسها لا تختلف كثيرا عن عدن ولكن رياحها خفيفة ومعتدلة.
1: أما في جزيرة الأحلام سقطرى، حيث بلغت العظمى فيها 34 والصغرى 27، وحالت الطقس الرياح فيها غائم جزئيا، أمطار متفرقة، رطب وحار إلى حار جدا، والرياح تكون فيها نشطة إلى قوية.
0: أما المخا فالعظمى أيضا مثل عدن والحديدة والمكلا 37، بينما الصغرى 30، وحالة طقسها غائم إلى غائم جزئيا، رطب وحار، حار جدا والرياح معتدلة.
1: وإلى الغيضة بلغت العظمى فيها 29 والصغرى 25، وحالة الطقس الرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا، ضباب، أمطار خفيفة، معتدل الحرارة والرياح تكون فيها معتدلة.
0: ومن زنجبار أبين في العظمى 38 والصغرى 29، حالة طقسها غائم جزئيا، رطب وحار، حار جدا والرياح معتدلة.
1: وإلى آخر المناطق الساحلية لحج بلغت العظمى فيها 40 والصغرى 29، وحالة الطقس الرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا، أمطار متفرقة، حار إلى شديد الحرارة والرياح معتدلة.
0: أما المناطق الصحراوية والهضبية فأولاها سيئون، وأيضا نالت درجة الحرارة العظمى الأكثر، حيث سجلت في العظمى 42 والصغرى 29، وحالة طقسها غائم جزئيا، أمطار متفرقة، حار شديد الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: وإلى مأرب بلغت العظمى فيها 41 والصغرى 28، وحالة الطقس الرياح فيها غائم جزئيا، أمطار متفرقة، حار إلى شديد الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: وعتق في العظمى 37 والصغرى 26، وحالة طقسها غائم جزئيا، أمطار رعدية، حار جدا نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: أما بيحان العظمى فيها 38 والصغرى 28، وحالة طقسها والرياح فيها غائم جزئيا، أمطار متفرقة، شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: ومن المناطق الصحراوية إلى المناطق الجبلية وأولاها صنعاء، حيث سجلت في العظمى 32 بينما الصغرى 16. حالة طقسها غائم جزئيا، أمطار رعدية معتدل نهارا، بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: أما تعز التي لا تختلف كثيرا عن صنعاء في طقسها حيث بلغت العظمى فيها 33 والصغرى 20، وحالة الطقس الرياح فيها غائم جزئيا إلى غائم، أمطار رعدية معتدل الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: ومن تعز إلى ذمار سجلت في العظمى 28 والصغرى 14. حالة طقسها غائم جزئيا إلى غائم، أمطار رعدية معتدل نهارا، بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: هذا في دمار. أما الضالع بلغت العظمى فيها 33 والصغرى 20، وحالة طقسها غائم جزئيا، أمطار رعدية معتدل الحرارة والرياح خفيفة فيها إلى معتدلة.
0: أما الضالع أو إب الخضيرة سجلت 27 في العظمى والصغرى 15. حالة طقسها غائم جزئيا غائم، وأمطار رعدية معتدل الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: وأخيرا البيضاء حيث بلغت العظمى فيها 30 والصغرى 18، وحالة الطقس والرياح فيها غائم جزئيا، أمطار رعدية معتدل نهارا إلى بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر، والرياح فيها خفيفة إلى معتدلة.
0: والآن إلى قسم التنبيهات والتحذيرات، حيث نحث الإخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء فترة الظهيرة، والحذر من ارتفاع الرطوبة في المناطق الساحلية مما يجعل درجات الحرارة المحسوسة عالية.
1: كما نهيب بالإخوة المواطنين في المناطق التي يتوقع هطول الأمطار عليها من تجنب مجاري السيول والوديان، وعدم المكوث في الخارج أثناء العواصف الرعدية، والحذر من الرياح الشديدة. وكانت متابعين هذه النشرة هي من إعداد أحمد خالد النايف.
0: والآن كالعادة إلى فقرتنا الثالية، وهي النشرة اليومية لأسعار الخضار والفواكه بسوق الجملة عدن، وأيضا نبدأها بالخضار وأولى المحاصيل المتواجدة معنا. البطاطس 22 كيلوغرام في السلة من 17000 إلى 18000، وسعر الكيلو ما بين 700 إلى 800.
1: أما الطماطم 20 كيلوغرام في السلة من 17000 إلى 18000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 850 إلى 900 ريال.
0: أما البصل الأحمر 25 كيلوغرام في الشوالة من 23000 إلى 24000، وسعر الكيلو ما بين 900 إلى 950.
1: الجزر 5 كيلوغرام في الكيس من 3500 إلى 4000، وسعر الكيلو من 700 إلى 800 ريال.
0: أما البامية 6 كيلوغرام في السلة من 20000 إلى 22000، وسعر الكيلو ما بين 3300 إلى 3600.
1: أما الباباي 24 كيلوغرام في السلة من 7000 إلى 8000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 292 إلى 333 ريال.
0: أما الباذنجان 16 كيلوغرام في السلة من 13000 إلى 14000، وسعر الكيلو ما بين 800 إلى 850.
1: الكوسة 18 كيلوغرام في السلة من 15000 إلى 16000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 833 إلى 889 ريال.
0: أما الخيار 16 كيلوغرام في السلة من 13000 إلى 14000، وسعر الكيلو ما بين 800 إلى 900 ريال.
1: المشمش 20 كيلوغرام في السلة من 35000 إلى 38000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1750 إلى 1900 ريال.
0: والبيبا 6 كيلوغرام في السلة من 5000 إلى 7000، وسعر الكيلو ما بين 850 إلى 1150.
1: وإلى المفضل دائما البسباس أو الفلفل الأخضر 25 كيلوغرام في الشوالة من 30 إلى 32000 ريال، وسعر الكيلو ما بين 1200 إلى 1280 ريال.
0: والكوبيش كبير الحبة من 2800، أما الصغير ب 2500.
1: وننتقل بكم متابعينا إلى قسم الفواكه، ونبدأها بالموز 30 كيلوغرام في السلة من 19,000 إلى 20,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 633 إلى 667 ريال.
0: أما العنب الراسقي 20 كيلوغرام في السلة من 42,000 إلى 45,000، وسعر الكيلو ما بين 2,100 إلى 2,250.
1: الليمون الأخضر
0: 400 إلى 3,600.
1: وإلى العنب الأسود 20 كيلوغرام في السلة من 36,000 إلى 38,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1,800 إلى 1,900 ريال.
0: أما الجوافة وهي الزيتون 18 كيلوغرام في السلة ب 19,000 إلى 20,000، وسعر الكيلو ما بين 1,000 إلى 1,100 ريال.
1: العنب الأبيض 20 كيلوغرام في السلة من 45,000 إلى 50,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 2,250 إلى 2,500 ريال.
0: الفرسك وهو الخوخ 20 كيلوغرام في السلة من 32,000 إلى 34,000، وسعر الكيلو ما بين 1,600 إلى 1,700.
1: مانجو مومباي 20 كيلوغرام في السلة من 20 إلى 22,000 ريال، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1,000 ريال إلى 1,100 ريال. وكانت متابعين هذه النشرة صادرة عن الإدارة العامة للتسويق والتجارة والزراعة عدن.

0: أهلا وسهلا بكم على متن خطوط الرحلات الجوية اليمنية
1: وإلى جدول رحلات الخطوط الجوية اليومية أيضا ليومنا هذا. في الرحلة رقم 512 أقلعت من عدن في الساعة 3 فجرا ووصلت إلى جدة في الساعة 5 صباحا.
2: أما الرحلة 513 التي أقلعت من جدة في تمام 6 صباحا ووصلت عدن في تمام 8 صباحا.
1: والرحلة 602 عدن القاهرة أقلعت من عدن في الساعة 6 صباحا وستصل إلى القاهرة بمشيئة الله تعالى في 9:30 صباحا.
2: أما الرحلة 605 التي أقلعت من أو التي ستقلع من القاهرة بمشيئة الله عند 10:30 صباحا وتصل سيئون في تمام 2 ظهرا.
1: أما الرحلة 430 تقلع من عدن في الساعة 9 صباحا وتصل في الساعة 10:30 صباحا.
2: الرحلة 430 أيضا تقلع من سقطرة في الساعة 11:15 صباحا وتصل في 12:30 ظهرا.
1: أما الرحلة 431 أيضا تقلع من سقطرة في الساعة 1:15 ظهرا وتصل عدن في الساعة 12:30 ظهرا.
2: الرحلة 431 تقلع في 3:15 عصرا وتصل عدن الساعة 4:45 عصرا.
1: والرحلة 604 تقلع من سيئون في الساعة 3 عصرا وتصل إلى القاهرة في الساعة 7:15 مساء.
2: الرحلة 603 القاهرة عدن تقلع من القاهرة في السابعة 45 مساء وتصل عدن في 11:15 ليلا.
1: والرحلة 514 تقلع من عدن في الساعة 3 عصرا وتصل إلى جدة في الساعة 5 مساء.
2: أما الرحلة 515 تقلع من جدة في تمام الساعة 6 مساء.

0: وتصل عدن في تمام 8 مساء.
1: والرحلة 610 عدن القاهرة تقلع من عدن في الساعة 6 مساء وتصل القاهرة في الساعة 9:30 مساء.
0: وأخيرا الرحلة 611 القاهرة عدن تقلع من القاهرة في الساعة 10:30 ليلا وتصل عدن بمشيئة الله في تمام 8 فجرا. ونتمنى لكل المسافرين الوصول الآمن ورافقتكم السلامة.

0: وعدنا إليكم متابعينا في كل مكان وإلى فقرتنا الإخبارية التي هي دائما محببة ومفضلة إلى قلوبنا، ويبدو أن في هذا الصباح هناك الكثير والكثير من الأحداث والأخبار التي تتزاحم في صفحات صحيفة عدن الغد. وأولى هذه الأخبار دينا، 5 قضايا قتل هزت عدن، ملفات أمام القضاء تبحث عن كلمة النهاية.
1: والرئيس العليمي، القضاء شريك أساسي في استعادة الدولة ومكافحة الإرهاب.
0: وبعد إعادة الأراضي إلى المواطنين، الرباش يوجه بإعداد الدراسات الفنية لإدخال الخدمات في منطقة العلم.
1: ووزير النقل يبحث معالجة المشاريع المتعثرة وتسريع تنفيذ خطط الوزارة.
0: وأيضا الأمن والوساطة القبلية ينجحان في تحرير مختطف بعد نقل من عدن إلى شبوة.
1: وأيضا اللواء سعودي، ساعة الصفر تقترب ولا أتوقع دخول القوات الجوية اليمنية للمعركة حاليا.
0: وننتقل بكم متابعينا إلى الصفحة الثانية، السلطة المحلية في ذوباب تطالب بحماية الملاحة عقب استهداف الحوثيين للسفن وميناء المخا.
1: وأيضا أسرة الفقيد فكري المسبحي تشيد بجهود السفير فضل الحنق في متابعة القضية ونقل جثمانه من مقدشو إلى عدن.
0: الزرقاء على العليمي ومجلس القيادة التحرك أولا، والمجتمع الدولي لن يستعيد صنعاء نيابة عنهم.
1: وشطارة تنصل الانتقال من وفده إلى الرياض، كان أكبر أخطائه بعد أحداث يناير.
0: وإلى الصفحة الثالثة، بداية الرئيس العليمي يقول القضاء شريك أساسي في استعادة الدولة ومكافحة الإرهاب.
1: والإفراج عن عيدروس المحضار بضمان تجاري بعد توجيهه من النائب العام.
0: وخبراء يقولون المسيرات أو المسيرات الحكومية قد تنقل المعركة مع الحوثيين نحو المبادرة.
1: وحلف قبائل حضرموت يطالب بتسريع عودة بن حبريش وتطبيع الأوضاع.
0: وزير الصحة، انخفاض معدل الرضاعة الطبيعية يهدد بكارثة على صحة الأطفال والأمهات.
1: والأمن والوساطة القبلية ينجحان في تحرير مختطف بعد نقله من عدن إلى شبوة.
0: وننتقل بكم إلى الصفحة الرابعة، ويوجد بها تقرير، ميليشيا الحوثي تصعد عدوانها ضد القوات الحكومية والملاحة الدولية، والحكومة الشرعية ترفض معادلة الابتزاز بالقوة.
1: ومن الصفحة الخامسة، وزارة التربية توقع اتفاقية مع اليونسكو لتعزيز جودة التعليم وتبادل الخبرات.
0: وإعلامي يناشد محافظ أبيان اعتماد حوافز شهرية للمعلمين.
1: والدقيق الأسمر يدخل مخابز عدن ويغير شكل الروتي المعتاد.
0: وسكان المديريات الجنوبية بشبوة يناشدون المحافظ التدخل لإنهاء أزمة الكهرباء.
1: وإجراءات عاجلة لرفع جاهزية محطات الصرف الصحي في الشيخ عثمان.
0: وزير النقل يبحث معالجة المشاريع المتعثرة وتسريع تنفيذ خطط الوزارة.
1: ومن الصفحة السادسة أيضا، يتواجد معنا القائد علي ناصر فدعق من أيقونة المقاومة الجنوبية إلى صفوف التهميش والخذلان.
0: ومواطنون وموظفون يناشدون بنافع التراجع عن إغلاق مستشفى طيبة في إنماء.
1: وأبناء الفلوجة بأبين يطالبون باستكمال بناء مسجد متوقف منذ 3 أعوام.
0: أهالي اليرموك والدواجن وبير عبد الله يناشدون ببناء مدرسة في لحج.
1: وفي التقرير في الصفحة السابعة، خبراء عسكريون قدرات اليمن الجوية تعيد رسم معادلة الردع مع الحوثيين.
0: وهناك تقرير أيضا يا دينا في الصفحة الثامنة يقول اتفاقية مكة واليمن، هل يكون الحوثيون اختبارها الأول؟
1: وفي التاسعة أيضا هذا التقرير، 5 قضايا قتل هزت عدن، ملفات أمام القضاء تبحث عن كلمة النهاية.
0: وننتقل بكم إلى الصفحة العاشرة، صفحة كتابات لكتابنا، وهناك مقالة للدكتور مجيب عبد الرحمن الوصابي بعنوان هذه حرب النص خمدة أريحونا.
1: وبقلم الدكتور علي الكاظمي. أيضا الزامكي أيضا يقول القدرات المؤسسية رأس المال غير المرئي للدولة في الحلقة الأولى.
0: وأيضا الدكتور فاروق ثابت يقول الحوثي ليس قادرا أبديا على اليمن، متى الخلاص؟ وهي مقالة عبارة عن جزئين، وهذا هو الجزء الثاني منها.
1: وأيضا بقلم محمد العماري يقول تمثيل ذوي الإعاقة حق لا يجوز مصادرته.
0: وأيضا المنطقة أمام ثلاثة مشاريع، مقالة كتبت بقلم عبد الرب السلامي.
1: وأيضا من الصفحة 12 في الرياضة المحلية يقول سلام الغرفة وسيئون والشبيبة والشعب يعبرون إلى المربع الذهبي لكأس حضرموت الثقافية.
0: وفوز بلباو التواهي على المرحلي في بطولة الأكاديميات الكروية للناشئين بعدن.
1: وأكاديمية عدن الدولية تخوض ثلاثة مواجهات ودية في مكة المكرمة استعدادا لكأس جدة.
0: ومدير عام الشباب والرياضة بمأرب يودع بعثة نادي السد إلى أبين.
1: وأيضا يقول جلال ما الذي قدمه الصاصي لأبين لكي يتم تعيينه مديرا لمكتب الشباب والرياضة.
0: وننتقل بكم إلى الصفحة 13 وفيها الرياضة العالمية، تعديلات جديدة من يويفا لمكافحة إهدار الوقت.
1: ومجموعة مشجعي ليفربول تطالب بتوضيحات حول صفقة البيع المحتملة.
0: ويويفا يستجيب لاعتراض سان جيرمان.
1: وبرشلونة يخسر الشاب بردغجي لفترة طويلة بسبب الرباط الصليبي.
0: وخلال أسبوع نحو 30,000 طلب للتطوع في كأس آسيا 2027.
1: وفي الصفحة 14 يوجد هذا التحليل، طائرات الدرون عندما تغير الآلة قواعد الحرب.
0: وننتقل بكم متابعينا إلى الصفحة الأخيرة من صحيفة عدن الغد، وفيها وزير خارجية إيران عراقجي ثغرة أمنية وراء مقتل علي خامنئي.
1: والفصام شبكة جينية معقدة يكشفها الذكاء الاصطناعي.
0: ولنختم الصحيفة من هذا الخبر دينا، حيث أعادت دراسة جديدة النظر في طريقة فهم الفصام، وأظهرت أن المسألة لا تتعلق بجين واحد فقط، بل بشبكة واسعة ومعقدة من الجينات التي تتفاعل معا داخل الدماغ. وفي هذا السياق استخدم الباحثون نماذج حسابية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحليل نشاط آلاف الجينات، وتمكنوا من رصد 766 جينا مرتبطا بالفصام، من بينها 641 جينا لم تكن واضحة في الدراسات السابقة.
1: ويوضح ذلك أن الفصام لا ينشأ من سبب وراثي مباشر وبسيط، بل من تأثيرات صغيرة ومتراكمة داخل شبكة بيولوجية مترابطة، وهو ما يجعل فهمه أكثر دقة من فكرة الجين الواحد. ومن هنا تبرز أهمية الذكاء الاصطناعي ليس كأداة تشخيص أو علاج، بل كوسيلة تساعد العلماء على كشف الأنماط الخفية وسط كم من هائل من البيانات وتحويلها إلى فرضيات علمية قابلة للاختبار.
0: ومع ذلك ما زال الطريق طويلا، لأن الارتباط الجيني لا يعني سببا مباشرا، والفصام يبقى اضطراريا معقدا تتداخل فيه عوامل بيولوجية ونفسية وبيئية واجتماعية. وفي المجمل تكشف هذه الدراسة أن الذكاء الاصطناعي قد لا يقدم الإجابة النهائية، لكنه يساعد العلم على رؤية الصورة الأوسع بوضوح أكبر.
1: وطبعا مستمعينا ومتابعينا كانت هذه جولتنا الإخبارية في صحيفة عدن الغد، وللمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات عدن الغد للإعلام. خليكم معنا.

0: وعدنا إليكم مستمعينا أيضا لمساحتنا التفاعلية في فقرتنا الحالية، واللي عودناكم بأنه نتواصل معكم، وأيضا سواء كان عبر الاتصال أو حتى عبر إرسال لنا الرسائل والإجابة عنها فيما بعد. والآن يا خديجة نبدأ إلى موضوعنا لليوم.
1: موضوعنا لهذا الصباح يحمل عنوان الفنون الشعبية اليمنية تتألق في مهرجان جرش الدولي. شاركت الفرقة الوطنية للفنون الشعبية التابعة لوزارة الثقافة والسياحة اليمنية في الدورة 40 من مهرجان جرش للثقافة والفنون في الأردن خلال الفترة من 23 من يوليو حتى 2 من أغسطس 2026، وقدمت الفرقة عروضا فنية وفلكلورية عكست تنوع وثراء الموروث الشعبي اليمني وسط حضور جماهيري وفني، في مشاركة أسهمت في إبراز التراث اليمني وتعزيز حضوره في المحافل الثقافية العربية والدولية.
0: وطبعا مستمعينا من أجل أن نتعرف أكثر على الموضوع خليكم معنا بنستمع إلى هذا التقرير الذي هو من إعداد الزميلة ليان صالح.
2: من قلب اليمن حيث تختزن الأرض حكايات لا تنتهي وتولد من الإيقاع ذاكرة شعب عريق، حملت الفرقة الوطنية للفنون الشعبية الموروث اليمني إلى واحد من أبرز المحافل الثقافية العربية مهرجان جرش للثقافة والفنون في المملكة الأردنية الهاشمية. في دورته 40 التي أقيمت خلال الفترة من 23 من يوليو وحتى 2 من أغسطس، حضرت اليمن بفنها الشعبي وألوانها الفلكلورية وإيقاعاتها التي تختصر تاريخا طويلا من التنوع الثقافي. عروض فنية قدمتها الفرقة الوطنية التابعة لوزارة الثقافة والسياحة اليمنية لم تكن مجرد لوحات راقصة أو ألحان شعبية، بل كانت رسالة ثقافية تعرف الآخرين بوجه آخر لليمن، وجه يزخر بالفن والجمال ويحافظ على ذاكرة الأجداد جيلا بعد جيل. ومن السامري إلى الرقصات الفلكلورية المتنوعة، تنقلت الفرقة بين ألوان تعكس تعدد البيئات اليمنية وتنوعها الثقافي والاجتماعي لتقدم على خشبة جرش صورة نابضة عن الهوية اليمنية. وفي أجواء المهرجان حيث تلتقي ثقافات الشعوب وفنونها، استطاعت المشاركة اليمنية أن تلفت الأنظار وأن تضع التراث الشعبي اليمني في مساحة جديدة من الحضور العربي والدولي. الفن الشعبي ليس مجرد ماض نستعيده، بل هو هوية تتجدد وجسر يصل اليمن بمحيطه، ورسالة تقول إن الثقافة قادرة على أن تتجاوز الحدود وأن تجمع الشعوب حول لغة يفهمها الجميع، لغة الفن. ومن جرش إلى العالم، تواصل الفنون الشعبية اليمنية رواية حكاية وطن غني بالتراث متنوع الألوان وعميق الجذور، حكاية تبدأ بإيقاع وتنتهي بفخر بالهوية اليمنية. ليان صالح لراديو عدن.

0: وإلى سؤالنا التفاعلي معكم والموجه لكم حاليا، برأيكم في مشاركة الفرقة الوطنية، ما هذا الرأي؟ وأيضا هذا الفرقة التي شاركت في مهرجان جرش، وما اللون الفلكوري الذي تتمنون مشاهدته؟ طبعا أعزائي المستمعين والمتابعين، كان متواجد معنا ضيف ولكن لا نعلم، الضيف إلى الآن لم يتجاوب معنا رغم أنه قد أعطانا الموافقة الأولية، ولكن نتمنى بأنه نجيب سعيد ثابت، يعني عسى المانع خير أستاذي، ونحن على الهواء طبعا كنا محتاجين لهذه الإجابات الكثيرة. ولكن خلينا يا خديجة نتكلم بشكل عام عن حكاية الفنون الشعبية اللي حصلت هكذا المهرجان، كيف أساسا ممكن يعطينا دور كبير جدا.
1: طبعا الأستاذ والفنان القدير نجيب سعيد ثابت، وكيل قطاع الفنون والمسرح بوزارة الثقافة والسياحة، كان على رأس الوفد المشارك في الدورة 40 للفنون والثقافة الذي أقيم في الأردن، وتحديدا في مهرجان جرش الثقافي الذي يقام كل عام وتقدم كل الدول العربية والعالمية من خلاله، تبرز ما لديها من موروث ثقافي وشعبي وفني وغنائي، وكل الفنون تقدم على خشبة مسرح جرش المفتوح.
0: نعم بالضبط.
1: وطبعا شاركت الفرقة الوطنية للفنون الشعبية هذه المرة، ومثل ما حدثني الأستاذ نجيب سعيد ثابت بأن الفرقة الوطنية لم تشارك مشاركة خارجية على الإطلاق تحديدا منذ 2013 تقريبا وحتى اليوم، يعني كان هناك تراجع كبير في حجم المشاركات الخارجية اليمنية منذ فترة طويلة عانى منها قطاع الثقافة في اليمن، ولكن بمساندة معالي وزير الثقافة اليمني هو الذي جعل الفرقة هذا العام استثناء تشارك في هذا المهرجان.
0: نعم بالضبط. وخلونا نتعرف أكثر بأنه هذه الفرقة قدمت عروض على المسرح المكشوف، ومن ضمنه الهيبودروم بحضور وكيل وزارة الثقافة لقطاع الفنون الشعبية والمسرح الأستاذ نجيب سعيد، وأيضا سفير اليمن لدى الأردن الدكتور جلال فقيرة، إلى جانب عدد من المسؤولين والمهتمين كمان بالشأن الثقافي. وخلونا نقول بأنه تضمنت هذه المشاركة طبعا وصلات غنائية ورقصات شعبية عكست التنوع في الموروث اليمني بشكل عام، وفعلا يعني نقدر نقول بأنها نالت إشادة بالحاضرين جميعا والمشاركة.

0: المشاركين في المهرجان نفسه.
1: وأكد وزير الثقافة والسياحة المهندس مطيع دماج أن مشاركة اليمن في الفعاليات الثقافية الدولية تأتي بهدف إبراز عراقة الفنون والموروث اليمني، مشيرا إلى اهتمام الوزارة بتفعيل دور الفرق الفنية والحفاظ على الإرث الثقافي الذي تزخر به مختلف المحافظات اليمنية.
0: وطبعا أكيد إحنا فاتحين لكم حاليا المجال علشان نتواصل معكم عبر أرقامنا واللي هي 781-95-21-21 ورقمنا الثابت أيضا 387-9-113. وخلنا نقول بأنه فعلا الفنون الشعبية اللي إحنا طالعين بيقدموها هناك ما هياش عبارة فقط عن فنون ورقصات البعض بيأديها وانتهى، لا بالعكس هي يا خديجة فعلا ذاكرة شعب كامل. نأخذ هذا الاتصال
1: ونستقبل بالأولى اتصالاتنا هذا لهذا الصباح ونقول صباحكم ورد.
2: صباحكم خير ويكند سعيد.
1: صباحك ورد يا أستاذ عوض، تفضل.
2: تحياتي لكم والمخرج الرائع ناصر فايز.
1: وتحياتنا لك أيضا. سمعت سؤال سمعت سؤالنا التفاعلي.
2: أكيد دائما يعني فرقنا الموسيقية يرفعونا في دول العربية والمهرجانات زي مهرجان برغم الظروف الصعبة اللي يعيشوها برغم الإمكانيات الضعيفة، لكن لما يخرجوا يشاركوا ويرفعوا رؤوسنا.
1: صحيح.
2: ونحن نتمنى يكون في دعم قوي للثقافة وزارة الثقافة وتشجيع المواهب، يعني أكثر فنانين شافوا إن اليمن مقبرة الفنانين أكثرهم هربوا.
1: صحيح.
2: من ضمنهم رمزي محمد.
1: صحيح بالتأكيد.
2: الفنان رمزي.
1: أيوة.
2: أبو خالد.
1: أيوة.
2: يعني لو كان عايش هنا كان بينتهي بينقرض.
1: صحيح.
2: لكن الآن شوف عايش في الخليج وما شاء الله يعني تشوف تستغرب ما تشوفه ويغني ويحضر حفلات.
1: صحيح، يعني لو كان استمر هنا بتتحطم معنوياته الفنية والإبداعية والنفسية حتى.
2: فعلا والله فعلا بسبب الحروب هذه والمشاكل والماء.
1: طيب
2: معنا مواهب كثيرة معاني مذبولة.
1: طيب يا عوض، اليمن زاخرة بالكثير والكثير من الألوان الفلكلورية، ما هو اللون الفلكلوري الذي أنت تحب وتميزه يعني يكون محبب كثير لقلبك؟
2: اللحجي.
1: الكل بيحب الفلكلور اللحجي.
2: أيوة فيبا حاجة كثيرة فيبا الدان. وكان عندنا في لحج ثلاثة ملوك، يعني ملوك الدان من ضمنهم عبد سالم سيلان اللي هو تعبان مرمي وحده. أيوة
1: الله يشفيه ويعطيه العافية.
2: هذا كان يعني أيوة يا رب إن شاء الله. اليوم قدم هدية ولا وش زاي؟
0: لا أكيد قدم هدية.
1: أكيد قدم اليوم خميس، يعني اليوم يوم هدايا ثقافية. تفضل.
2: اليوم حبيت يعني بس أعطيكم مقطع من أغنية عدنية أنا أحب اللهجة حقها.
1: يا سلام.
2: السعادة ذقتها في قربك أنت، والحنان والعطف والأفراح أنت، حتى أمسي وعذابي كله باتمحيه. أنت يا حياة أمسي ويومي، يا حياة بكرة وبعده، يا حياة العمر كله كله كله، يا نعيم سعدي وهلا يا حياة يا حياة.
1: حياك الله يا أستاذ عوض، صوتك جميل جدا وما أروع من أغاني الراحل محمد عبدو زيدي.
0: ونقدر نقول بأنه يعني كل ناصر بتكلم كنت يا ناصر. بس خلاص يلا ناخذ الاتصال. إذن
1: صباح الورد.
3: صباح الخير.
1: صباح الخيرات.
3: كيفكم؟
1: الحمد لله احنا بخير، وانت كيف؟
3: خديجة ودينا.
1: نعم

0: وكان في فترة اتحاد الشباب أشيد في عدن، هو وكثير من اللي قد عاشوا واللي صرتوا مناصب ثقافي واللي رحلوا، منهم الشاعر عبد الرحمن إبراهيم الله يرحمه، منهم باكدادة، منهم كثير بعضهم عاشوا بعضهم رحلوا. ونجيب معروف من أسرة ثقافية، وعمه اسكندر ثابت. ففرقة الإنشاد هذه اللي حصلت المشروع أو النجاح هذا في مشاركتها في مهرجان جرش في الأردن أعتقد. مهرجان جرش هذا؟
1: أيوة مهرجان جرش.
0: جرش هذا زرته في 83
1: أيوة.
0: عمل.
1: أيوة.
0: هو كان يسمونه المسرح الروماني. مسرح سنوي يعملوا فيه مهرجانات أشبه ما عندنا بالصحاري كذا. فمسرح جميل. ودائما الفرق الثقافية، وأنا أقول بالذات هكذا ليس تحديدا عدن صراحة ومثلها من كلها، ولكنها عدن تألقت في هذه الأمور، وكانوا ناس يديروا إدارة إنتاج، وكان الطبل صراحة في أول إنتاج منذ السبعينات وحتى قبل عامين أحمد بن قودل كان رئيس فرقة إنشاد، كان وزارة الثقافة بحالها خارجة عن الثقافة وعن الثقافة، كان سمى فرقة الإنشاد في عدن، مثل الجمهور كلها بهذا الاسم، وكانت تشرف على الثقافة، وحتى ما في معنى إدارة الثقافة يعني كان وزارة، كان تشرف على إشراف إلى الوحدة، وكان هو يقوم بالنشاطات هذه الكثيرة. وأذكر أنه قام بمهرجان مرة ذكرتها في حلقات عندكم في الجزائر مرة، ونالوا وفوقنا أنهم نالوا مراكز الأولى في الجزائر، ومرة كنت متواجد في بغداد في قمة ثقافية عربية، وأرسلوا وفدنا فرقة الإنشاد، قالوا من استهزأوا بنا بالأخوة الأول، قالوا ايش يقدموا اصحاب عدن؟
1: ايوه
0: نرسلهم السلمانيه، السلمانيه هذه مدينه كرديه اكبر مدينه في بغداد بعد العاصمه.
1: طيب
0: فالمرح هناك فوجئنا بان الجمهور، وكان الله يرحمه جعفر حسن موجود، بعدين اتى معنا لعدن، هرب لعدن جعفر حسن اللي بات 2017.
1: ايوه
0: فوجئنا بالجمهور يرقص، فالحسن الله يرحمه على الوفد، وغدا هارب عندنا في عدن، لا قم يهرب شويه كذا، ففوقنا الجمهور يرقص، وكان بالمملكة الملك عبد الله يعطيها العافية في الجزائر وفي العراق، وكانت تجي اللهجات بالحنجرة تغني اللهجة البلد اللي هو فيها، تقلد اللهجة حقه عراقي جزائري، حتى روسي مرة قلدت فأقول له باجي عليها. فقام الجمهور يرقص شوينا، قلنا ليش التفاعل هذا والرقص؟ قال الإيقاع متغارب الإيقاع، وأيضا اللهجة جميلة حكم، ولهذا تفاعل الجمهور. علي ناصر كان موجود في الجمهورية فوقي كان خايف لما كانوا العراقيين، كانت علاقتنا السياسية وطلاب الثقافة يستعجلوا شوية، لأن كانت علاقة عندنا قتل في عدن مثلا المجال هذا، لكن إنجاز رائع جدا، إنجاز آخر في الجزائر قلت لكم. وهذا ليس قليل على عدن ولا ده، أنا لما أقول عدن أتكلم عن عدن كعاصمة ثقافية
1: صحيح
0: أشبه بلبنان أو بالقاهرة أو بغداد، هذه ثلاث العواصم اللي كانت تنافس في عدن فقط.
1: صحيح.
0: حتى مرة راحت روسيا فرقة إنشاد وكان وزير الثقافة موجود، وكان أحمد قاسم حضر السيمفونية في موسكو، وكنت أنا واجي من برلين، حضرنا موسكو كان في حفلة، وأرتدت أمان القعدة أنا لبك سلام القعدة، كان مولك فقط لكل فرقة الإنشاد المنصة، وكان وراءها فرقة الرأس، كانت ترتدي بدلة بحرية وقبعة سمكية، وغنت وأنا صياد حق المرشدي، فرقصوا الفرقة، بعض الروسيين تعالوا معها، وزيد الثقافي يقول أحمد قاسم هذه اللي تغني إيش تقول؟ كانت تغني بحنجرتها على طريقة الموال، على طريقة الروسي، على طريقة اللهجة الروسية أو الموال الروسي، وهي عقرب على الأغنية وصياد، وزيد الثقافي فوق اللحن أو الموال روسي والكلام عربي، قالت تغني وصياد، قالوا معنا سمكة على المسرح، يعني كلام جميل. أحمد قاسم اضطر يطلع إذاعة عدن يشعرهم بالموقع هذا بالحدث التالي، فعدن أخص عدن ليس جديد عليها، والآن بن قودل طبعا عيد التقاعد وعاد يشتغل فترة لأن عيد، لكن أيضا في أكوادس في إدارة الثقافة أذكر أنها وفي مرة لا ما أذكر اسمها الآن تقوم بدور وهي بتغفير ثلاث ما أذكر اسمها معنا، أيضا كان الله يرحمه جمال داود، والآن وهي بداود موجود، وسواء كثير بعد كشف معهم في الثقافة لأني لفترة فأيضاً هاجروا زي ما نرجع محاسم يافعي هاجرت الإمارات معك هذه اسمها جهاد عباس كانت لعبة كروبات هاجرت بريطانيا في سبب تفاعل بحروب ضايقوهم صراحة، لكن الآن وجود مطلع تماك من عائلة ثقافية لا المناطقية.

0: من صنعاء لكنه مثقف من عائله ثقافيه مرجع دمك وكان نائب الله الى قريب عبد الله باكدار الله يرحمه. لا اطول ارجو ان يوم الايام يطلعكم نجيب سعد ثابت وهو دائما من شبابه مشارك مع هذه الفرق وارجو ان تستمر اداره انتاج الفنون الشعبيه لمكتب الثقافه حاليا في عدن تتطور وتعيد مجد عدن بشكل خاص واليوم بشكل عام.
1: وشكرا على اتصالك ودائما على المعلومات الجميله والقيمه التي بتثرينا فيها في كل حلقه وبتعيدنا وبتذكرنا للزمن الجميل. يا ناصر معنا اتصال جديد.
2: الو السلام عليكم.
3: الو صباح الخير.
2: يا صباح النور
1: صباح
2: والسعادة.
1: الورد استاذه منى يسعد صباحك.
3: اسعد الله صباحكم دينا وخديجه اسعد الله صباح التمام.
1: يسعد
3: صباح النشاط يعني. العوض ما شاء الله عليه يعني والله الله على العوض والاغاني.
1: ايوه
3: وكن سعيد لكم ان شاء الله وختمتوها بفن و
2: أيوة كالعادة يعني عدن عدن ولادة دائما نحن بنقول فيها من الفن فيها من الرقص فيها حتى يوم الخميس أستاذة منى مختلف عن باقي الناس يعني احنا بنعرف من الساعة 3 كنا دائما القلص الشاهي جاهز البخور موجود وفاتحين بعد صلاة العصر قناة السعيدة وبيتسمعوا الأغاني يعني كان في طقوس خاصة خاصة وكأن بس مخلوقة لأهل عدن.
3: والله يا لينا وخديجة ما أجمل الثقافة والفنون بشكل عام مش إلا الأغاني وكذا إنه منها الأحاديث القصص المسلسلات المحلية كل هذه الأشياء تجمع روح المجتمع وبتعكس كمان صورة وثقافة المجتمع.
1: صحيح.
3: يعني هذه الآن الفنون اللي بيدوها للعالم أو للدول العربية بتعكس ثقافتنا جزء من ثقافتنا اللي هي من الكلمة إلى الزي إلى اللحن إلى كل هذه الأشياء. طبعا هذا بيعكس عن شخصية وهويتنا كيمنيين بشكل عام. وأعتقد دينا وخديجة دائما أقول في محادثة يعني مداخلاتي عن موضوع الفن أنه دائما بيجمع القلوب ويبعدنا عن السياسات والحروب والأشياء هذه.
1: صحيح.
3: مهما كنا متفرقين مشتتين بسبب الحرب لكن لما بتلاقي رياضة أو فن أو شيء ترتبط بثقافة أو هوية مجتمعنا فبتلاقي بيجمع قلوبنا وبيشد أرواحنا دائما شيء واحد هو أنه هذه هويتي هذه لهجتي هذه زي هذا هذا هذا أمور اللي هي تعكس هوية المجتمع. فهذا الشيء اللي حاصل من الوزارة ومن الأستاذ نجيب جميل جدا ونتمنى أنه يتطور للأفضل ويبرز فننا وثقافتنا لأنه فعلا السنوات الأخيرة أصبح إهمال هذه الأشياء. سواء كانت أولا على المستوى البسيط لو نبدأ فيه المدارس الجامعات اللي كانت تحصل فيها مهرجانات بسيطة ومنها بعدين تكبر وكانوا بياخذوهم الى الصيفيات للخارج. يعني اذكر في 2001 تقريبا كان في الكليه في الجامعه توجد يعني مثل هذه المهرجانات بياخذوا الاوائل من كل يعني من كل كليه وبياخذوهم الى دورات ثقافيه صيفيه فنيه غاني شعر تمثيل الى الاردن الى بقيه القاهره حتى انهم يعني زي المسابقات الصيفيه مخيمات صيفية وفيها مسابقات.
2: أيوة هذه الاقتراحات إحنا محتاجين لها يعني آخر مرة فعلًا مثل ما ذكرتي.
3: أيوة يعني هذه بسيطة وبتكبر إلى مهرجانات أكبر وهكذا تنشط إلى مهرجانات أكبر من المدارس إلى الجامعات إلى معاهد تدعم إن شاء الله من حكومة ومن الوزارة وهكذا.
1: صحيح.
3: فبالأخير هي ثقافة شعب أتمنى لا يعني لا يهملوهاش ويبقى الفنانين زي ما ذكر العم محمد. والأخ عوض النوع بعدين يهاجروا لبرا عملاقوش مكانهم ويستقطبوهم أو يأخذوهم دول الخارج.
1: صحيح.
3: ويبرزوا في الخليج وبعض دول الخارجية.
1: أيوة.
3: شكرا لك.
1: وشكرا لك يا أستاذة منى على كل هذه الإيضاحات الجميلة ونستقبل اتصال جديد يا ناصر. صباح الخير.
2: معلش نحاول مرة ثانية كمان اللي بيتصل معنا وأستاذة منى حقيقة شوفي يا خديجة أعطتنا مقترحات جميلة إحنا محتاجين لزي ما كنا بنعمل فيها زمان يعني.
1: أيوة.
2: إحنا كنا فعلا بالمخيمات الصيفية كنا في أمور كذا وكأن الواحد بيستعيد الثقافة والثرات وكأن إحنا بنتعرف على بعض على المواهب الموجودة من وهم صغار. وناصر بيقول في اتصال
1: ونستقبل اتصال جديد. صباح الخير. ألو صباح الخير.
4: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
4: يا صباح الخير وسعادة دنيا وخديجة وناصر وكل المستمعين المشاركين جميعا.
1: ويسعد صباحك يا رب.
4: الله يسعد خلص وتحيينا. الله يسعد خلص وتحيينا. الله يسعد خلص وتحيينا.
5: والحلوة بصوتها ما شاء الله، ومرشدتها الفن، وإن شاء الله نتمنى للمزيد التقدم بالزهار والبلد كلها.
2: آمين يا رب العالمين.
1: إن شاء الله يا رب.
5: الله يسعدكم. والله هذا صراحة يعني الموضوع يعني موضوع إيجاب جدا، ونحن يعني نختصر يعني مثل ما هكذا نختصر بلادنا في الوقتية في المهرجانات التقليدية والخارجية، وإنهم تسمع لهم الفرص والمجالات إنهم يظهروا يعني الإبداعات والرقصات الشعبية التي تمثل يعني بلاد يعني بالرغم من الخطوط السياسية الموجودة عندنا وهكذا، يعني إنه يعني يا دينا يا خديجة في عندنا يعني الناس المجهودين المتبعين ويتوهم بالفن أو قيرين المجالات، يعني صراحة نرفع لهم القبعة ونتمنى يعني الاستمرار مثل ما صدر يعني عندهم معلومات يعني معلوماتهم حتى يعني يكونوا يظهرون بأفضل صورة، ويعني وأيضا كما يعني اليمن يعني بشكل عام وفي مختلف المجالات عن الشكل كثير جدا، فالرقصية والعادة الشعبية مثل الحجرية والحجرية والحجرية وحيا كونة فهذه تعتبر يعني أيوه. يعني تعتبر هذه الدور يعني وحتى رو عجيب يحصل أساس كان عامي أيضا يعني لها أيضا أساس بها في البلاد، فيعني والله صراحة نقول أنا موضوع أقول لكم يعني من شكر الله أنه مهور جدا يعني من بلادنا راحت مشاركة حاجية صراحة لم صراحة ما مقضى صراحة والله العظيم لما نحن نتكلم دائما عن مواضيع ومشاكلنا وهكذا وغيور يعني المغلوبة على أمرنا لأن اليوم صراحة الموضوع خلانا يعني في أمل يعني موجود صراحة.
2: أيوة لما بتشوفي بأنه الفرق تبعنا بتشارك بمهرجانات خارجية عالمية، هذه الأمور بترجع لنا شوية ثقة يا سناء بأنه يمكن نحن نقدر الآن نوصل موروثنا الثقافي، نقدر بأنه نوصل الأشياء الخاصة بنا إلى العالم بطرق نقدر نقول حديثة ومحضرة وكل هذه الأشياء،
1: وبتعطينا أمل وبتعطينا أيوة بارقة أيوة أمل إنه القادم أجمل أكيد إن شاء الله.
5: أيوة يا سلام والله يا سلام، لأن الأمر صراحة موجود يعني الصراحة لو نكهة خاصة يعني أنا أعتبر يعني من أصغر المسلمين يعني من جامعوا لبلادنا واللي إحنا عايزين فيها، لكن أعتبر يعني من أفضل الموروث صراحة عالميا يعني ثقافة كل محافظة من الأمور قصصها السعودية وسوقها كل يعني كل محافظة وضعت مخصصة للموروث، وطبعا نتمنى من خلال انها تكون المزيد من التقدم والازدهار لهذه البلاد، وتكون راح تشارك في كل الصفوف المجالات سواء بالفن او غيره من المجالات الاخرى.
2: نعم فعلا.
5: شكرا لكم وانا سعيدة جدا اليوم واشوفكم عليها الخاتمة اخيرا
2: واخيرا يا سناء، يعني ختمنا شوف الاسبوع هكذا بصوتك الجميل ومشاركتك اللطيفة.
5: والله انا بقول يا ديانا مع احترامي للبعض يكون المكالمات ويكون الخطوط مفهومه، ويعني ما كنت بقدر صراحه اوصل يعني صعب جدا.
2: ايوه
5: احيانا في بعض كل ان يخرجوا الموضوع ضغوطات الطمس وارجو ساعتها كلهم يختلفون من البعض يعني.
2: نعم. وانت الان وصلتي معنا يا وصلتي معنا يا سناء، الله يحفظك حبيبتي.
1: وتحياتنا لك ايضا يا سناء، شكرا على اتصالك، ونعتذر للساده المتابعين على رداءة اصوات بعض الاتصالات وطبعا من الشبكه، ونستقبل اتصال جديد ونقول يا صباح الورد.
6: الو
1: الو الو
6: اه كيف حالكم؟
1: الحمد لله احنا بخير، وانت كيف؟
6: انا هلا نوريا.
1: ايوه ايوه يا هلا بك.
6: انا جزاكم الله يحفظكم.
1: الله يحفظك يا رب
6: ان شاء الله. كيف دينا؟
1: الحمد لله دينا بخير.
2: الحمد لله يا خاله نحن بخير، انت كيفك؟
6: الله يسلمك. لما سمعت عوض بغني حق السعاده
1: ايوه
6: محمد عبد الزيدي
1: ايوه
6: حق الفنون ها
1: ايوه
6: اقول لك كده احنا عندنا اصحاب عدن الفنانين كلهم فين؟ يروحوا جابوتي.
2: أيوة
6: حياتهم كلها بجابوتي. أيوة يغنوا حتى أنا مع أيار راديو، أنا شو يعني تولع بالراديو بالاذاعه متولعه وعدن هي صغيره شابه ودائما لصيمة اي راديو على كهرباء حتى في مسمار فوقه افتكى لا ادي مسكري اكيد ابوك جابوتي ايش من فناني الزيدي العزاني محمد عبد الله كلهم ولا احمد قاسم لكن هو احمد قاسم يشيلهم سالي باص كبير ساهم لكم وديهم حفله في جابوتي حياتهم كلها في جابوتي ولا بصنعاء ولا بتعز ولا باردن ولا بمكان.
1: وليش بس بجابوتي؟ ايش السبب؟
6: لانه جابوتي يعجبهم انتعشوا في فلسطين دي يسمونهم
2: فلسطين
6: يعني ايوه في عدنية يعني عدنية مدونة
1: ايوه عدنية
6: في جابوتي
1: ايوه
6: والفنانين ايش مليه ايش الفنانين ايش حقنا كلهم ياسين فارغ ابو بكر فارغ اخوه واحمد قاسم وعبد الرحمن باجنيس يعني هم بالحافة حقنا ياسين يروحوا توانموا يروحوا يغلوا هنا صباح النصار لقابة سوديان ومن تاني كلهم يعني حبايب حقنا ماتوا كلهم بخاف الا صباح النصار بمصر
1: الله يعطيه العافية يا رب.
6: إن شاء الله.
1: يعني الجاليات اليمنية والفرنسية اللي بجابوتي مولعة بالفن.
6: أيوة. يعجبهم الغني حق عدن. إيش ملي إيش ملي أنا حياتي كلها وغدت إنني أسمع عدن. بس مش كم جابوتي. جابوتي كل الفنانين حقنا. أيوة أفك معي كهرباء وبعدين في بيه مسمار. أفتقع لا تمسكني.
2: أيوة.
6: أيوة.
1: أيوة.
6: أنت عيش. ما لقيتك مهارة سوية
2: تحسي بنشاط يا خالة وكذا والناس كلها والجيران بتسمع معانا إيه يعني ده الموضوع طلع من زمان متوارث مع الحريم جدا
6: ايوه الفنانين كلهم في جابوتي اقول لك حق عدن ايوه يغنون ليش فيك الدنيا كده ما شاء الله وعدن كده
2: فعلا عدن كده إيه يا خالة ونتمنى نتمنى تبقى عدن بالفن إيه هذا الله يسعدك
6: ان شاء الله تكون كده
2: الله يسعدك يا خالة وتحياتي ليك ولخالة سميحة الله يسلمك
7: مواهب
1: معك دينا دينا وخديجة
7: خديجة كيفك حبيبي
1: الحمد لله أنا بخير وانت كيف
7: حالكم أنا يفتح قلبكم
1: الحمد لله احنا بخير طول ما نسمع صواتكم
7: الله يحفظك هبلكم العافية إن شاء الله
1: الله يعافيك يا رب
7: الله يحفظك
2: الله يسعدك يا خالة نورية خالة نورية وخالة سميحة شكرا لكم دائما اللي متواجدين معنا بكل الوقت
7: الله يحفظكم
2: آمين يا حبيبتي تسلمي في أمان
1: مع
2: الله ومعنا معنا آخر اتصال بيقول المخرج حاليا ألو
1: ألو
8: السلام عليكم
1: وعليكم السلام
8: خميسكم مبارك يا بنات
2: خميسك سعيد
1: يا رب وجمعتك أبرك إن شاء الله
8: دينا وخديجة وناصر اليوم ناصر
1: أيوة ناصر بالتأكيد
8: يحفظ الله
1: الله يحفظك يا رب
8: تهدروا على الرقص الشعبي
1: أيوة
8: الرقص الشعبي يا بنتي من زمان عدن ولادة بهذه الحاجات
2: أيوة
8: وكانت من فرق ال من ضمن الفرقة أنيسة أنيسة التي قابلتنا الأسبوع الأول
1: صحيح
8: في كانت مع الرقص الشعبي
1: أيوة
8: في ونادرة مرت جعفر حسن وواحدة بترزق الله دولنا من أقدم الراقصات وكانوا يشاركوا حتى لبريطانيا وروسيا وجميع الدول دائما تقولي راح تشارك في بلاد الحقد احنا من زمان اول من بدع بالرقص الشعبي الا بعدن
1: بس شهدت الثقافه في عدن ركود كبير تحديدا ركود بعد كبير التسعينيات
8: ما في شيء اهتمام
1: تمام
8: ما في شيء اهتمام كله حرام كله بدعه
1: ايوه
8: ولله الحمد لله من قلت انا شفته مره الرقص الشعبي في الاسماعيليه جابوا الرقاصين حقنا
1: ايوه
8: كانوا يطبلوا بالشوارع بس صدقوا ان اصحاب الفرق اللي قدموا للدول جالسين لما يطبل الرجال الزمر وهم يرقصهم على الفرقه حقنا ما ترسبي نحن مبدعين
1: اكيد اكيد
8: خاصه اللحجي صح كلام عوض العبيدي
2: في له نكهه خاصه بتحسي ايوه بتحسي انه فعلا في كذا يجي فن يا خاله من الفنون حتى حق المحافظات اللحجي. بس اللحجي فعلا قد يكون له لون مميز
8: عندك مشاهدتي شخصة الردحة المركح
2: ايوه
8: يا سلام ها رقصات تجنن وكانت تجي لون نصيب الله يقيمه بالسلامه لون نصيب وإليا واحدة اسمها عليا.
1: أيوة
8: كانوا يا سلام

0: لو النصيب
1: ألو،
0: ما شاء الله عليها. أيوة، لو النصيب فنانة كبيرة ومعروفة.
1: ناصر الخط موجود ولا انقطع؟
0: ألو، أم أحمد تسمعينا؟
1: شكل
0: ألو،
1: الخط انقطع مع أم أحمد،
0: يبدو
1: ولكن
0: أن الخط انقطع معها للأسف
1: نعم.
0: الشديد.
1: بس تعرفي يا خديجة، بأنه نقدر نقول بأنه أكثر شيء ممكن كذا يعجبني بالفنون الشعبية اللي احنا متعودين عليها، بأني قادرة على اختصار التاريخ ربما في دقائق بسيطة. يعني يمكن أنت تشاهدي حضارة شعب كامل وأنت فقط تحضري له أغنية أو رقصة أو أي شيء من الأشياء الإبداعية اللي بيقدموه، وكأنهم فقط بينثروا هذا التاريخ بصورة جميلة أمام الناس، أمام العالم. وهذا الشيء اللي خلانا مبسوطين و نقدر نقول فرحانين بان احنا شفنا المهرجان، شفنا بانه له اصول، له تاثير، في له ناس انبسطت منه واشادت بهذا الحضور.
0: أنت إيش الفلكلور اللي بتحبيه ومميز كثير لقلبك يا دينا؟
1: والله مثل ما قالوا، اللحقي فيه له لون مميز لكثير من الناس. بس كمان يعني في كمان انا بحب كمان، شوفي نقدر نقول من ضمن الفنون، انا بحب الفن الصنعاني كذا، في له نكهة برضه كمان بالنسبة لي انا احسها خاصة. لكل فن حكاية بالنسبة لكل الناس. يعني نقدر نقول بانه يمكن الصنعاني في ناس بتسمعه على رواق، في ناس بتسمعه وهي مخزنة، في ناس بتسمعه وهي كذا وهم بيرقصوا مع رقصاتهم الكثيرة، البرع وما غيره. حتى البرع وهم بيرقصوه له 1000 رقصة متنوعة، وكل رقصة في لها حكاية كمان. يعني ده الشيء اللي يخليكي احيانا تحاولي انك تستكشفي امور كثيره، وما ننساش الشرح اللحجي العدني، هذه الامور، التهامي، كل ذي اشياء جميله جدا.
0: وما ننسى أنه لكل منطقة ولكل قرية في اليمن لها رقصتها الخاصة، زيها التقليدية الخاص، وحتى أكلها
1: نعم،
0: أكلتها الخاصة.
1: ولانه خميس خديجه، انا اعتقد ناصر اكيد محضر اغنيه للخميس،
0: هذا
1: صحيح؟
0: هذا بعدين بنروح لعند
1: ايوه، مش
0: ناصر.
1: نتاكد من الموضوع. ناصر مجهز اغنيه جميله للخميس،
0: أكيد.
1: كويس جدا.
0: وإذن الآن ننطلق إلى التعليقات لهذا الصباح، وأولى هذه التعليقات التي وردتنا من أبو خالد حلصم، يقول: عندما تريد أن تكون راقيا قلل حديثك عن البشر، وعندما تريد أن تكون نقيا أحسن الظن بالبشر. صباح النقاء والرقي عليكم دينا، خديجة، ناصر، وليان صالح، وعلى جميع من يتابع هذه الإذاعة الرائعة في هذا الصباح الجميل. ويسعد صباحك يا أبو خالد حلصم.
1: وطبعا معانا ياسين بيقول: فنون الرقص الشعبي هو موروث قديم جميل، كلنا نحب التراث اليمني بشكل عام، فهو إرث يتغنى به أجيالنا في أوقات ممتعة، وأحيانا تقام به حفلات صغيرة مثل الأعراس، نرتدي الملابس القديمة فخرا لتراثنا الجميل. فنحن محافظين في بعض الملابس القديمة، وحتى أطفالنا لديهم ملابس قديمة فخرا لتراثنا اليمني. فأنا أفضل أن أرى الزي اللحجي صراحة، ولكم مني كل الشكر والتقدير، صباحكم أحلى وأجمل. يسعد صباحك يا ياسين، وشكرا لك.
0: وأيضا يضيف أبو خالد حلصام: موروثنا الشعبي غني جدا ومنتشر في جميع دول العالم، ولا يحتكر على المهرجانات الشعبية فقط، وإنما لاحظنا مشاركة شبابنا الفردية في العديد من البرامج العربية، وهي تصدح بالغناء اليمني وكمية الإعجاب التي يتفاعل معها جميع من يستمعون إليها. ولا ننسى كمية الأغاني اليمنية القديمة التي نسبت إلى فنانين آخرين عرب. نأمل عودة المهرجانات الشعبية إلى المسرح وتعريف شبابنا بموروثهم الذي يجهلوه، ولا غنى عن اللون اللحجي الذي هو أبو الفنون.
1: نعم. وفؤاد أبو خاطر بيقول: صباح الثقافة يا دينا وخديجة، صباحكم فل يا ناصر، والثقافة عنوان الشعوب، تحياتي لكم، وتحية خاصة طبعا لديانا الغائبة عند الإذاعة ولكنها حاضرة عندنا، دمتم ودامت إذاعة عن الغد في تألق دائم، صديقكم الدائم فؤاد أبو خاطر من العند. يسعد صباحك يا فؤاد.
0: أيضا أبو خالد حلصم من الواتساب يقول: ناصر يا غالي اليوم، يا سما صبي علوي فيصل.
1: نعم. ومتواجدة معنا هنا أذكار بتقول: يسعد صباحكم.

0: كل خير وسعادة، المتميزات دينا وخديجة، والمخرج المتألق صاحب الضوء الجميل ناصر فائز، والخالة أم حمزة، وكل المستمعين الأعزاء. خميسكم ونيس وجمعتكم مباركة مقدما، ويسعد صباحك يا أذكار. تفضلي خديجة.
1: أم حمزة تقول: صباح الخير مع زوال عتمة الليل وبداية يوم جديد، نسأل الله الكريم أن يحيي قلوبنا من جديد، وأن يهبها سعادة وفرحا، ويمحو كل أثر للحزن. صباحكم مفعم بالطمأنينة. بالنسبة لموضوع اليوم، مشاركة الفرقة الوطنية للفنون الشعبية مشاركة ترفع الرأس، هو خطوة مهمة جدا، لأن جرش منصة كبيرة جدا يوصل لها جمهور من جميع الدول العربية، فلما يشوف البرع اليمني والرقص التهامي والدهن الحضرمي والشبواني والشرح اللحجي، هذا يوثق حضورنا اليمني ويعرف العالم بجمال وتنوع موروثنا اليمني. والشيء الأجمل أن الفنون الشعبية ما تحتاج لترجمة الإيقاع والزي والحركة، لوحدهم يحكوا قصة اليمن. شكرا لك يا أم حمزة وعلى هذه الكلمات الطيبة والجميلة منك، ويسعد صباحك.
0: ومعنا فارس العبادي بيقول: صباح الخير، الحمد لله على تجدد العافية ودوام النعمة، اللهم لا تغير حالنا إلا إلى أحسنه يا رب العالمين، يسعد صباحك.
1: وأيضا عبد الواحد محمد عبد الهلالي أرسل لنا ملصق يقول فيه: اللهم افتح لنا أبواب الخير، اللهم افتح لنا أبواب الخير، اللهم افتح لنا أبواب البركة، اللهم افتح لنا أبواب الرحمة والمغفرة، اللهم افتح لنا أبواب السعادة والعافية، واحفظ أهلنا وأولادنا من كل مكروه، وبشرنا بكل ما نتمنى يا رب العالمين. وشكرا لك يا عبد الواحد.
0: وأم قاسم بتقول: جميل أن تبقى القلوب على المحبة والتواصل، والأجمل عندما ندعو لهم ويدعون لنا. أسأل الله مالك الملك أن يغمركم بنعيم الإيمان وعافية الأبدان، وأن يرزقكم رزق الشاكرين وقلوب الذاكرين. صباح الخير وصباحك سعادة. وأنا أظن يا خديجة بأنه تقريبا انتهينا من جميع التعليقات المتواجدة معنا. هل موجود عندك تعليق خديجة؟
1: لا، انتهينا من جميع التعليقات الموجودة لدينا عبر الفيسبوك وكذلك الواتساب. نصبح عليكم من جديد، ونتمنى لكم ويك اند طيب وسعيد، وأن تبدأوا أسبوعكم القادم بكل صحة، وأن يرزقكم الله الخير والعافية والبركة. ونقول لكم: جمعتكم مباركة، وحتى الملتقى دمتم بأمان الله، وحفظ نقاكم يوم السبت القادم مع موضوعات جديدة وبرامج جديدة نبثها لكم عبر أثير إذاعتنا إذاعة عدن الغد. أما الآن ننطلق مع ناصر وهدية الصباح. جمعتكم مباركة من جديد بأمان الله.
2: طبعا أبو خالد حصل منعوضك في المرة القادمة في الغنية، لكن دي المرة نأخذ غنية من التراث اليمني والتراث العدني بالذات مع الفنانة الجميلة القديرة أمل كاظم.

0: غدا الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
3: أبلغ عزيزا في ثنايا القلب منزله، أني وإن كنت لا ألقاه ألقاه، وأن طرفي موصول برؤيته، وإن تباعد عن سكناي سكناه. يا ليته يعلم أني لست أذكره، وكيف أذكره إذ لست أنساه. يا من توهم أني لست أذكره، فالله يعلم أني لست أنساه. إن غاب عني فالروح مسكنه، من يسكن الروح كيف القلب ينساه، من يسكن الروح كيف القلب ينساه.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة.

مشكلة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق. عبر أثير إذاعتنا،
1: عبر أثير إذاعتنا،
0: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
3: بل للاختيار الصحيح.
0: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
1: خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4-74.
4: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012000.
5: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
6: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
5: إدارة اللوجستيات والإمداد،
6: التسويق الرقمي،
5: إدارة الأعمال،
6: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
5: المحاسبة،
6: العلوم المالية والمصرفية،
5: نظم المعلومات الإدارية،
6: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
5: برامج الماجستير،
6: إدارة المشاريع،
5: إدارة الأعمال باللغة العربية،
6: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
5: المحاسبة،
6: الإدارة المالية،
5: المصارف،
6: نظم المعلومات الحاسوبية،
5: برامج الدكتوراه،
6: دكتوراه في إدارة الأعمال،
5: دكتوراه في المحاسبة.
6: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
5: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
6: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-3846-87.
5: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

أني هم قبلك حزينة الصف نبية وعيني نجمة وتيها الدرب المدار بنص محطة وخلصت وقتي وحيد شاب راسي ولا لحقت آخر قطار ولما شفتك مطرت الدنيا عواطف وربعت صحرا المشاعر بالخضار

انت من هاليوم وحدك شهرزادي، واني وحدي بعينك انت شهريار. يا حلات البسمة من اجمل شفات، ويا جمال الابيض الشاب سمار. يا قرار اللي اتخذته بكل قوايا، والحمد لله على هذا القرار.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: حلقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عادن الغد 899-959.

أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام لموجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبدأه محليا. بحث وزير المياه والبيئة في عدن مع ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة تعزيز التعاون في مشاريع المياه والبيئة ودعم قدرات المؤسسات المختصة. وفي حضرموت نفذت شركة النفط نزولات ميدانية لمحطاتها لتعزيز إجراءات السلامة وتدريب العاملين على التعامل مع الحرائق والطوارئ. عربيا وعالميا، توغلت قوى إسرائيلية في قرية الرفيد بجنوب سوريا وداهمت عددا من المنازل وسط قلق بين الأهالي. وفي الولايات المتحدة وجهت اتهامات إلى 11 شخصا في قضية زواج صوري استخدمت لتمكين أجانب من الحصول على إقامة قانونية. اقتصاديا، ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أكثر من شهرين مدفوعة بتغيير توقعات الأسواق بشأن أسعار الفائدة الأمريكية. كما تراجعت أسعار النفط مع انحسار توقعات الطلب العالمي وارتفاع مخزونات الخام الأمريكية. رياضياً، استقال قيصر حسين علمي من تدريب فريق كرة السلة بنادي الميناء متميناً للفريق مواصلة النجاحات. وعين الأسباني تشافي مدرباً للمنتخب الهولندي حتى نهاية كأس العالم 2030. إلى هنا وانتهى موجز الأخبار. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني عدن الغد. تقبلوا تحياتي، هذا أنا دينا المدني، دمتم في أمان الله.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: قل فأتوا بكتاب من

0: عند الله هو أهدى منهما، أي من كتاب موسى ومن كتابي، أتبعه. والله جبت كتاب أهدى منه أنا أتبعه إن كنتم صادقين. وهو يعرف إن هم مش صادقين لأن ربنا مش هيعدد رسله. فإن لم يستجيبوا لك لا جابوا كتاب أهدى ولا أي حاجة، إن لم يستجيبوا لك يبقى ربنا مش مطاوعهم يجيب لهم كتاب على إيده. اللهم كانوا عايزين يجي كتاب من إزاي يعني؟ أم قال لك مش قالوا له لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم؟ طب ما حصلش، جابوش كتاب من عند الله. يبقى إذا الكلام مش كل في الكتاب، الكلام في إيه؟ في من أنزل عليه الكتاب. وأما الكتاب فبدليل أنه إن كان هذا هو الحق فأمطر علينا الله. يبقى إذا المشكلة مش مشكلة الكتاب، مشكلة اللي ينزل عليه الإيه؟ الكتاب. فإن لم يستجيبوا لك اعلم أنه بقى مش من البشر ده، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ولا أضل، ومن أضل يعني لا أضل ممن اتبع هواه. بس اتبع هواه إزاي؟ طب افرض أن هواه التقى مع هوى المشرع، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يبقى هنا الهوى يبقى كويس، احنا مش بناخد بالهوى، ده احنا بناخد بالهوى لأنه التقى مع مين. ولذلك بعض الصالحين اللي يعني قفلوا عمرهم في الطاعة والعبادة يقول يا اللهم إني أخشى وأخاف أن لا تسيبني على طاعتي. طب إزاي ما يسيبكش على الطاعة؟ قال له لأنك أمرتنا أن نحارب شهوات أنفسنا، ولقد أصبحت الطاعة شهوة عندي. أنا خايف منه. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم إنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: اتبع هواه. ليه؟ لأن الأهواء متضاربة في الخلق تضارب الغايات، مش ممكن هيلتفقوا على حال. ولذلك المتقابلات في الأحداث موجودة في الكون. المتنبي حب يعبر عنها، قال إيه؟ أرى كلنا يبغي الحياة لنفسه. متفقين في إن كلنا بنبغي الحياة، بس اختلفت الوسائل. واحد أحب الحياة وحرص عليها فكره أن يدخل معمعة الحرب فيقتل لأنه بيحب الحياة، وآخر أحب حياة أخرى فذهب فقاتل فصار شهيدا. خلاص، أرى كلنا يبغي الحياة لنفسه حريصا عليها مستهاما بها صبا، فحب الجبان النفس أورده التقى، اتقى الحرب، وحب الشجاع النفس أورده الحرب. كلنا، كل من في الوجود يطلب صيدا، غير أن الشباك مختلفات. الرجل الذي يتصدق بما معه لأنه وجد واحد أحوج منه له، مش خصاصة، عنده خصاصة، ويؤثرونه على أنفسهم. الخصاصة يعني حاجة، ومعاه مثلا ريال ولا حاجة، وبعدين واحد سأله قال لك يا شيخ اديه له، انت يا اخي انت فطرت النهاردة، يمكن هو ما فطرش، خد يا راجل. احنا فاهمين انه آثره على نفسه، صحيح هو آثره على نفسه، انما ده اصل طمعان في العشرة امثالها، وطمعان في الايه في الجنة. يبقى كلنا عايز نفعية ولا مش نفعية. ولذلك الدين عند المحققين الدين أنانية، بس أنانية رقية. أنانية إيه؟ رقية، مش أنانية حمقاء، لأنه بيديله الريال عشان إيه؟ الله. يبقى كلنا عايز النفع ولا مش عايز النفع؟ يبقى الدين ضدنا؟ لا، ده معنى، بس أنانية إيه؟ أنانية عالية بنعليها. إحنا لما نيجي نقول للراجل انت بتزعل ليه لما نقول لك ما تسرقش؟ طب ما احنا قلنا لك لا تسرق من احد وانت واحد، وقلنا لملايين الخلق لا تسرقوا من فلان. لما تحب انت تسرق تأذي كم واحد في الكون؟ عدد محدود، واحد ولا اثنين ولا ثلاثة. ولما يحبوا يسرقوا يعملوا فيك ايه؟ ما يخلوكش اصلا. يبقى احنا لما قلنا لك ما تسرقش يبقى بننفعك ولا ما بننفعش؟ بننفعك. لما اقول لك غض طرفك عن غير حلك، طب ما احنا قلنا لكل الناس غضوا اطرافكم من اجله، يبقى اداناك اكثر ولا خد؟ فاذا نظرت الى ما اخذ منك بتحديد المنهج الالهي فانظر الى ما اعطيته من المقابل في المنهج الالهي، تقوم تجدك انت اللي اكثر. ولذلك رسول الله كان حين يعالج المعاني النفسية في الناس، الأعراب آمنوا برسول الله، ولكن واحد قاله كده بينه وبينه قال له يا رسول الله أنا بعمل كل حاجة بس عندي حاجة مش قادر عليها أبدا، حب النساء مش قادر عليه. هذا صدق منه مع نفسه، حاجة تعبته وهو حريص على أنه ينفذ المنهج، وحاجة مش قادر عليها. فلما أروح للطبيب الكبير أقول له على الحكاية دي، ما دلسش على نفسه زي المريض ما يروح للطبيب. لما ذهب إليه وقال له أنا كذا، ده يعني عيبي كذا، الرسول ما نهاروش، قال له أم يا ابن الكلب يا زاني، أم يا ابن الكلب يا اللي مش عارف إيه، ما قالوش كده. قال له يا أخ العرب، أتحب ذلك لأمك؟ العرب بقى، أتحب ذلك لزوجتك؟ أتحب ذلك لأختك؟ أتحب ذلك لبنتك؟ كل ما يقول الراجل ترعش. قال له لا يا رسول، لا يا رسول. قال له كذلك الناس يا أخ العرب لا يحبون ذلك، لا لأماتهم ولا لزوجاتهم ولا لأخواتهم ولا لبناتهم. قال الرجل فكلما همت بي شهوة ذكرت قول الرسول في أمي وفي زوجتي وفي بنتي وفي أختي. ساعة أي واحد ما يبص للنتيجة وللعقوبة كده يوم يرتدح. إيه اللي بيخلي الناس تولع بالشهوة مثلا أو بالمعصية؟ ما استحضرش العقوبة عليها. لو استحضر العقوبة على المعصية ممكن ما يفعلهاش. وإيه اللي خلى الناس بتكسل عن الطاعة؟ ما استحضرش الجزاء عليها. لذلك احنا قلنا زمان لطلاب الجامعة أبو أن فتى عنده تشرد جنسي، يعني مش غادر على نفسه، شرس منطلق، فحبينا نتوبه. قلنا له يا شيخ انت عندك الحكاية دي؟ والله في فوق سياحي جه من السويد، والسويد ده مشهور بانه في جمال، ها هيجيبوا لك واحده كده وتقعد تسامر وياها وتشوفها، وهيهيئوا لك فيلا حلوه كده وتباتوا فيها. بس اما اقول لك بقى ادي الفيلا وادي الفتاه، بس عشان ما نبقاش غشناك تعالي على البدرون. قال له ايه ده؟ ايه؟ قال له ده فرن مسجور نار ولا جاهل. قال له تقضي ليلتك هنا ونجيبك الصبح نرميك هنا، ماذا يصنع؟ لا إله الله. يبقى استحضار الإنسان للعقوبة هو اللي يمنعه على الشر، واستحضار المثوبة هو اللي يشجعه على مين؟ على الطاعة. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم إنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. إذن اتباع الهوى مش مذموم إلا أن تتبع الهوى من عندك، إنما تتبع الهوى وفق ما جاء به الله خلاص يبقى كويس أوي. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هنا بقى لا يهدي القوم الظالمين ولا يهدي القوم الإيه؟ الفاسقين، وما يهديش القوم الكافرين، دلت على أن الله لا يصنع عدم الهداية مع أحد إلا بسبق شيء منه. ما دام ظالم يهديه ليه؟ ما دام كافر وفاسق يهديه ليه؟ هو هداه بالدلاله، لو انه بس قرب شويه كده يزيد هدى وياتيه ايه؟ وياتيه تقوى. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. وصلنا، كلمه وصلنا دي تشعر بان في حاجات مفصوله، يعني حبل عندك متقطع كده وعايز توصله ببعض، مش كده اللي بيحصل؟ وصلنا. أهذا كلام خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خاص بعمليات الرسل كلها؟ ما هو كل ما ينقضى عهد رسول الناس تغفر ربنا يجيب رسول تاني، لكنه وصل الرسالات عشان الناس يفضلوا على ذكر المال، أو الأمر خاص بالرسول. وصلنا لهم القول، جبنا نجم النهارده من القرآن واتوصل بنجم قبل كده، وعلشان ما تفهمش انه نزل كده يعني نجم نحطه بعد النجم ونجم نحطه بعد النجم، لا ده احنا بنحط بنوضعه وضع معنوي، نقول الآية دي تجي قبل دي ودي الآية دي تجي بعد دي، بينزل حسب الحوادث. ولذلك كانت من الشبهات التي تعرض لها رسول الله مع خصومه، قالوا بيقولوا له يعني لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة هيجي مرة واحدة كده؟ قال له كذلك، يعني نزل كذلك منجما مش مرة واحدة لحكمة. كذلك ايه؟ نثبت به فؤادك. وهو انت فؤادك كان عايز حاجة للتثبيت مرة وتنتهي، ولا كل حاسة وكل يوم عايز تثبيت؟ يقوم يوصلك بالسمع عشان تظل على ذكر من سماع كلام ربك. كل ما تيجي المسألة تشتد عليك نجيب لك آية من ربك. كل ما يجي زي ما تكون زي ما بنقول البطارية ضعفت ونشحنها. لأنه لو نزل مرة واحدة يبقى الاتصال إيه، لكن كل يوم كده ينزل نكر يبقى موصول ولا مش موصول. أدي وعنا وصلنا لهم القول. طيب، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ما جبناش ويا بعض بل مرتل، عشان لما يسمعوا قسط من القرآن يبقى سهل انهم يحفظوه، سهل انهم ينفذوا ايه تعاليمه. وايه كمان؟ ام قال لك ده هتيجي حاجات في القرآن المأمورين بالمنهج هيسألوك هم فيه. طب ما دام هيسألوك نجيب ازاي جملة واحدة مش يتأخر الجواب لحد ما يجي السؤال. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق. ولذلك يسألونك عن يسألونك. طب كان لما يجي الجملة واحدة ازاي تتجاوب الحاجات دي؟ يبقى لازم نستنى لما يجي الايه، لما يجي السؤال. قال يعني هم طاقوه منجم لما عايزين ينزل مرة. يا سلام، هات لنا كمان واحدة نشتلها تشيل معزتين يعني. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. كل ما يجي نجم يذكرهم بالمنزل، كل ما يجي نجم يروتهم المنزل. هات بقى، انا مش هو ربنا بيقول له احنا هنخلي الناس اللي قد يقفون خصوما لك يتكلموا. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. ليه؟ لأن الموجود عندك في القرآن هو اللي موجود عندهم، وصورتك ومعرفة معروفة عندهم، يبقى أهل الكتاب ايه. ولذلك ايه، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. وهم بقى هيسمعوا يقول لك شهيدا بيني وبينكم والله، ومن عنده علم الكتاب اسألهم تلاهم. ولذلك يقول ايه، بل تؤثرون الحياة الدنيا ايه والآخرة، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، موجود عندكم. ويجي في آية تانية يقول ايه، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. إن الذين يتلون كتاب الله، في آية تانية يعني، إن الذين يتلون كتاب الله أولئك يؤمنون به. يبقى إذن امال عبد الله بن سلام أسلم إزاي؟ ما هو لأنه وجد الكلام اللي عنده هو هو، يعرفونه كما يعرفون إيه أبناءه. نقول يا سيدي، إن الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. طب اللي ما أمنوش منه، قال لك بقى السلطة الزمنية هي اللي دخلت. ليه؟ لأن الجماعة اللي أوتوا الكتاب كانت لهم السيادة في العلم والسيادة في الحرب والسيادة في الثروة، وعاملين في مكة ملوك. وكان قبل ما يهاجر سيدنا رسول الله إلى المدينة بيوضبوا عشان يعملوا الملك ابن أبي. فلما جه الإسلام حينزع منهم هذه السيادة، تقوم تيجي السلطة الزمنية تتدخل بقى. السلطة الزمنية لما تدخل يبقى اشترك هوى الناس واستخدموا مرادات الله في خدمة أهوائه، مش خلوا أهوائهم تخدم مرادات الله. عايزين مرادات الله تخدم مين؟ تخدم أهوائهم. الذين آتيناهم الكتاب من قبل هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين. يعني هو ما زودش حاجة عندنا، احنا مأمنين بالكتب بتاعتنا، هم مأمنين ايه؟ مأمنين به. أولئك اللي هم أهل الكتاب اللي عارفين ده ويؤمنوا به وخاشعين لله وإلى آخر الأصل دي، أولئك يؤتون أجرهم مرتين، أجر لإيمانهم برسلهم وأجر لإيمانهم بالرسول. ولذلك قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن به، وعبد مملوك أدى حق الله وأدى حق أوليائه. يبقى ياخد أجر على أنه أدى حق الله وحق أوليائه. ورجل عنده أمة جارية يعني، فأدبها فأحسن تأديبها فأعتقها بعد ذلك ثم تزوجها. أولئك يؤتون أجرهم مرتين وهم أحقاء بهذا، لأنه في الإيمان الأول تعرض لإيذاء من لم يؤمن، وفي الإيمان الثاني تعرض لإيذاء اللي صبروا على دينهم ولا أمنوش. يبقى إذن صبر على إيذائين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا في خصال، ويدرؤون بالحسنة السيئة بالعفو الذنب، ومما رزقناهم ينفقون. وإلى لقاء آخر.
1: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
3: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
4: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل أو اودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: 합시다.
1: تبغى قهوة وانا تناظر ساعتي يا عيني أبد ما احتري موعد أنا واجد علي صدفة تأخر حيل أنا خايف تناسى عطرة يديني ولهت كثير أنا شايف الدواء يغفى على كتفه أبي ياخذني بحضنه أنا حضنه يواسيني أبي يحلف معي يبقى وأبي يبقى على حلفه بهالغرفة يا كم مرة تخيلته يناديني وفز أدور لكن أنا وهمي بهالغرفة أعاتب صورته وأصرخ متى بتحن وتجيني كأني منتظر من هالجماد يجاوب برأفة أمر البيت يوميا أبي يهدل ولا فيني أطق الباب وأتخبى وأنا عيني على الشرفة أنا لقال وأصحابي أكيد نغاب ناسيني أواسي نفسي بكلمة ما عذرة أنا أعرفه أحبه حيل لا والله أنا أحسه جزء فيني أشارك كل تفاصيله فرح قلبه مع ضعفه أنا متعود إنه من قسى وقتي يخبيني أنا منه يخبيني إذا هو شح في عطبة هذاك اللي بضحكاته يموتني ويحييني هذاك اللي بنظراته لكل هذا الوجع صرفة تخاصمنا مساء الجمعة وعزم يخليني سنة مرت ولا شرف صباح السبت
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: أسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن تحول ترسل تستقبل تسدد تدفع تشارك تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي.

نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، ارسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية ومن أجود المنتجات.

0: لك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: نحن حباب من أول، بس لا تقهر ولا تزعل.

عين علي وجه مش وجهين مش وجهين وقت الآن الآن وقت الآن الآن.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام لموجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبدأه محليا. بحث وزير المياه والبيئة في عدن مع ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة تعزيز التعاون في مشاريع المياه والبيئة ودعم قدرات المؤسسات المختصة. وفي حضرموت نفذت شركة النفط نزولات ميدانية لمحطاتها لتعزيز إجراءات السلامة وتدريب العاملين على التعامل مع الحرائق والطوارئ. عربيا وعالميا، توغلت قوى إسرائيلية في قرية الرفيد بجنوب سوريا وداهمت عددا من المنازل وسط قلق بين الأهالي. وفي الولايات المتحدة وجهت اتهامات إلى 11 شخصا في قضية زواج. تراجعت أسعار النفط مع انحسار توقعات الطلب العالمي وارتفاع مخزونات الخام الأمريكية. رياضيا، استقال قيصر حسين علمي من تدريب فريق كرة السلة بنادي الميناء متمينا للفريق مواصلة النجاحات. وعين الأسباني تشافي مدربا للمنتخب الهولندي حتى نهاية كأس العالم ل 2030. إلى هنا وانتهى موجز الأخبار. لمزيد من التفاصيل زوروا

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: الحديث الذي بعده حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند البيت في ظل الكعبة، وجمع قريش أبو جهل وأصحابه جلوس في مجالسهم، ونحرت جزور بناحية مكة، إذ قال قائل منهم: ألا تنظرون إلى هذا المرائي؟ أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه؟ فانبعث أشقاهم، أشقى القوم عقبة بن أبي معيط، فجاء به فنظر، فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا وأنا أنظر لا أغني شيئا. هذا عبد الله بن مسعود يقول: وأنا أنظر لها الحالة ما أقدر أعمل شيئا، لو كان لي منعة يا ليتني لو جئت لأدفع عن في ناس يساعدوني، ولو صار في ضرب يعني يقومون معي ما لي منعة. فجعلوا يضحكون حتى مال.
2: عدن الغد صوت كل الناس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: بعضهم على بعض من الضحك، بشدة الضحك بدأوا يميلون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه. فانطلق منطلق إلى فاطمة رضي الله عنها وهي جويرية. جويرية تصغير جارية، يعني أنها صغيرة، قيل عمرها 7 سنوات 8 سنوات. فأقبلت تسعى، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ألقته عنه، فطرحت عن ظهره ودعت على من صنع ذلك، وأقبلت عليهم تسبهم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة رفع رأسه، فقال: اللهم عليك بالملأ من قريش، اللهم عليك بالملأ من قريش، اللهم عليك بالملأ من قريش. فشق عليهم إذ دعا عليهم، وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. ثم سمى: اللهم عليك بعمر بن هشام اللي هو أبو جهل، وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وأمية بن خلف، وعقبة بن أبي معيط، وعمارة بن الوليد. قال عبد الله: فوالله الذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعا يوم بدر، قد غيرتهم الشمس، وكان يوما حارا، ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر غير أمية، فإنه كان رجلا ضخما، فلما جروه تقطعت أوصاله قبل أن يلقى في البئر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأتبع أصحاب القليب لعنة. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هو من أهل مكة أصلا، ومن أوائل من أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذين أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم ينقسمون إلى أقسام. منهم ناس عبيد مملوكين، ما كان في أحد ينصرهم ولا يقف معهم، مثل لما تتكلم عن مثلا بلال، خباب، سمية، وعمار بن ياسر، وياسر، هم أصلا عبيد مماليك، والكل يقتل ويفعل، ما أحد يدفع عنه. ومنهم من يمنعه قومه، مثلا عمر بن الخطاب كان شجاعا، وقومه بنو مخزوم أو بنو كعب يمنعونه أيضا، بنو كعب يمنعونه. ومنهم من يمنعه ماله، مثل أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وإن كان له شأن في قريش لكن كون التاجر وله مركزه وليس لهم يد عليه منذ أن نشأ، هذا رجل تاجر وله مركز، فيمنعه ماله. ومنهم ناس ليسوا عبيدا مماليك وليس لهم قبائل قوية تمنعهم وليس لهم أموال، مثل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، يعني من خيار الصحابة لكن ليس له منع. والإنسان لا يكلفه الله إلا وسعه، يعني قد يقول البعض: طيب كيف يا أخي، المفروض يأتي ويعني يبعدهم عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو ضرب. أقول: يا أخي، لوط وهو نبي عليه الصلاة والسلام لما بعث الله تعالى إليه الملائكة في صورة شباب حسان، وأقبل قومه الفجرة ليتعرضوا لهؤلاء الشباب الحسان، ما استطاع يدفعهم، يقول لقومه: لو أن لي بكم قوة، أو آوي إلى ركن شديد، يا ليت عندي قوة أدفعكم بالقوة، أو آوي إلى ركن شديد، يا ليت أن عندي قبيلة تمنعني. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله نبيا بعد لوط إلا في منعة من قومه. النبي صلى الله عليه وسلم كان مما يمنعه من بعض الأذى وجود اسم له بين قومه، في نسبه وفي حسبه، ووجود عمه ووجود جده، يعني في منعة من قومه. يعني ومثل ما قال قوم شعيب لشعيب: ولولا لشعيب قالوا: ولولا رهتك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز، لكن نخاف من قومك يساعدونك. فكذلك هنا عبد الله بن مسعود يقول: أنا أتمنى أني أصنع شيئا، أنا ما أرضى باللي يقع على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما أقدر، أنا أرى هذا وقلبي يتقطع وأنا ما أقدر أني أصنع شيئا. ولم يتهور عبد الله بن مسعود ويأتي ويقاتلهم، يعلم النتيجة ذلك أن

مقتل الآن، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ذكر بعض الشراح أن عبد الله بن مسعود هو الذي انطلق إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو بالمناسبة ما ذهب ينادي فاطمة، لكن ذهب إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. اللي موجود في بيته بيخبرهم، ترى النبي صلى الله عليه وسلم وقع لك كذا وكذا. يمكن يكون موجود في بيته عليه الصلاة والسلام مثلا عمه مثلا أو جده، أو يعني سيكون يمكن في أحد في البيت من أقاربه. فابن مسعود ما ذهب ينادي فاطمة، لكن الذي جاء صار موجودا في البيت وجاء هو فاطمة رضي الله تعالى عنها. يقول هنا ابن مسعود: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند البيت في ظل الكعبة. إذن هم كانوا في الظهر ما كانوا في الليل، الكعبة لها ظل، أو ربما كانوا في يعني في الأصيل بعد العصر. وجمع قريش أبو جهل وأصحابه جلوس في مجالسهم. من أصحابه؟ هم المذكورون في آخر الحديث، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ووليد بن عقبة وعقبة بن أبي معيط، المجموعة اللي دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، جلوس في مجالسهم. وكانوا هم في ذلك الزمن الكعبة في منتصف الوادي والبيوت حول الكعبة، وكان عدد السكان أصلا يعني قليلا، ترى عدد السكان في ذلك الحين يعني ما كان شيئا يعني مذكورا، يعني كان العدد قليلا جدا. بل حتى اليوم لما تقرأ في تاريخ الدول تجد الأعداد يعني قليلة قبل سنوات. أنا كنت أقرأ في كتاب ذكريات الشيخ علي الطنطاوي، أقول كان عدد أهل مكة أصلا كان عددا قليلا، وأهل المدينة كذلك، الناس أصلا كان لم تكن بالأعداد اللي موجودة اليوم، بالتالي كانت البيوت قليلة. وأذكر أني قرأت في كتاب الذكريات للشيخ علي الطنطاوي رحمه الله، فكان يتكلم عن وضع مصر ووضع سوريا في عام 55 للميلاد، يعني قبل عشرات السنوات. فكان يقول وعدد سكان، كان يتكلم عن الوحدة التي تمت ذلك الزمن، فكان يقول وعدد سكان مصر كان عددا كبيرا جدا، 35 مليون. لاحظ هذا، يعني الآن عدد سكان مصر الله يطرح فيهم البركة ربما يصل إلى 80 أو 90 أو يزيد عن ذلك. فلو أنك قلت إن العدد لم يكن 35 مثلا كما ذكر الطنطاوي، بل زده 15 احتياطا، فهل يكون خلال أقل من 100 سنة تضاعف العدد إلى الضعفين؟ فالناس مع تطور العلم وتطور الأدوية وكذا، جعل الله تعالى لهم أسبابا تطول بها أعمارهم ويحفظ النسل من الوفاة ونحو ذلك. هم كانوا في السابق ربما يولد للرجل 10 أولاد لا يعيش منهم إلا 2 أو 3 مع كثرة الأمراض الجدرية، الحصبة، وكذلك عقرب يصيبه ويلدغه أو حية أو. فكان عدد سكان مكة أصلا عددا قليلا، فلما عبد الله بن مسعود يلتفت سيجد بيت النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من المسجد، وكانت بيوتهم قبالة الكعبة. فيقول وجمع قريش وأصحابه جلوس في مجالسهم. الواحد يطلع من بيته ويأتي عند الكعبة ويجلس مع أصحابه، وكان السوق موجودا ونحو ذلك. ونحرت جزور بناحية مكة، نحرت جزور بناحية مكة. الجزور هي ما بين الناقة المكتملة والناقة الصغيرة، الوسط. والسؤال كيف عرفوا أنها نحرت؟ يعني هل اليوم مثلا لو الواحد ممكن أثناء سواليفنا نقول اليوم مثلا نحر مثلا بعير في غرب الرياض، وأمس نحر مثلا 5 من الغنم في لا، اليوم الناس مع كثرة هذه الأمور ومع سعة الرزق عندهم خلاص أصبح نحر الجزور أو أمرا عاديا. عندهم في السابق لا، ما كان الواحد ينحر الجزور إلا في الأشياء الخطيرة، كان بالنسبة إليهم البعير هو الذي يرتحلون عليه ويسافرون عليه ويجمعون الحطب عليه، ويعني البعير بالنسبة له أغلى شيء، ما ينحره إلا في الأشياء الكبيرة. فكان إذا نحر جزور أو ناقة يسمع الناس بها
ويأتون يشترون أو يقبلون هدية أو نحوه. يقول: إذ قال قائل منهم: ألا تنظرون إلى هذا المرائي؟ طيب ما أدركم أنه مثلا مرائي؟ وهل اطلعتم على داخلة قلبه؟ وحاشا عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي أن يكون بهذا الوصف، لكن انظر إلى حكمهم على قلبه عليه الصلاة والسلام. ما اكتفوا أن قالوا شاعر ومجنون وساحر وكذاب، لا، حتى قلبك، حتى وأنت تصلي ترى أنت مرائي، لست مخلصا. ولذلك اليوم لما يتهم الإنسان أحيانا في نيته ويتهم أنه مرائي أو أنه أراد كذا أو كذا، هذا تشبه بأمثال هؤلاء. ألا تنظرون إلى هذا المرائي؟ ثم قال أحدهم: أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها؟ كلمة سلاها دلتنا على أن الجزور أنثى. لماذا؟ لأن السلا هو الكيس الذي يكون فيه الولد، يسمى في الناقة سلا، ويسمى في الإنسان في المرأة مشيمة، الكيس الذي يكون فيه الولد. فكلمة سلاها دلت على أن تلك الجزور كانت ناقة، يعني كانت أنثى. قال: إلى فرثها ودمها. هي الآن نحرت فطلع دم منها بلا شك، وأخرجوا أشياء لا تؤكل في الغالب، وشقوا بطنها وأخرجوا المعدة والرحم وكذا. فمن ضمن ما يكون قد خرج ويرمى السلا، وهو المشيمة أو الكيس الذي يكون فيه الولد لو كانت حاملة. من يقوم فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه عليه الصلاة والسلام، فانبعث أشقاهم، أشقى القوم عقبة بن أبي معيط. وبالمناسبة سبحان الله، الشراح بحثوا لعقبة عن قصص أخرى له مع النبي صلى الله عليه وسلم ما وجدوا كثيرا، لكن سبحان الله سبق عليه الكتاب هنا.

وليد؟ قال نعم. قال فاسمع مني، اسمع مني. ثم قرأ عليه أوائل سورة فصلت، فجلس عقبه ويستمع حتى إنه اتكأ على يديه. فلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، قام وضع كفيه على فم النبي عليه الصلاة والسلام وقال ناشدتك الله والرحم، يعني بيأتينا عذاب، لا والله ناشدتك الله والرحم، ارحمنا. ثم خرج عقبه إلى أصحابه وقال يا قوم والله لقد سمعت منه قولا ما هو بكلام الشعراء ولا كلام المجانين ولا كلام السحرة، إن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه، وقال كلاما حسنا عن كلام الله تعالى الذي سمعه، حتى قال له قومه لقد أصابك سحره يا عقبه. لكن سبحان الله، انظر أحيانا يعني الإنسان قد يفعل أشياء غير مقتنع بها، لكن رغبة في إرضاء قومه أو في فجور في نفسه. وإلا أبو جهل موجود، فرعون هذه الأمة ليش ما قام؟ أو أرسلوا واحدا من عبيدهم ومماليكهم، أنت الآن حر ومن سادة قريش وتذهب بنفسك تأتي بأوساخ، على الأقل قل لواحد من مماليكك قم يا فلان وأحضر كذا. لكن سبحان الله، إذا من يضلل الله فما له من هاد، قام أشقى القوم عقبه وذهب ضرب مشوارا وجاء به يتقاطر الدم والأذى بين يديه وجعل ينتظر. فلما سجد رسول الله بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. طيب، السؤال ليش ما النبي عليه الصلاة والسلام أبعده مثلا عنه، أو حرك عليه الصلاة والسلام مثلا كتفيه ليسقط ثم تحرك مثلا شيئا يسيرا وابتعد عن مكان الأذى وظل على سجوده مثلا؟ ليش النبي صلى الله عليه وسلم ثبت وهذا الأذى؟ طبعا هذا سائل، يعني أكيد أنه يتقاطر، هو عليه الصلاة والسلام ساجد وبالتالي سوف يعني يتقاطر يمينا ويسارا. ذكر النووي وبعض الشراح للحديث أيضا في مسلم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى من شدة خشوعه وإقباله إلى ربه لا يلتفت لما حوله أبد، يعني لو واحد يتكلم ما يدري عنه، لأنه قلبه وسمعه وبصره وجوارحه مع رب العالمين. فذكر ابن النووي وجمع قالوا أصلا النبي صلى الله عليه وسلم ما درى إيش حطه على ظهره، ما انتبه لأنه مع ربه في السجود يناجيه، هذا قول لبعضهم. وقال بعضهم إن قصدهم إفساد صلاته أصلا، فلو أنه صلى الله عليه وسلم قام وأبعده عنه لفرحوا، قالوا اللي نريده حصل، أردنا نفسد صلاته عليه هذه صلاته فسدت، فلا يريد صلى الله عليه وسلم أن يسرهم بتحقيق ما يرجون. مثل لما يأتي واحد مثلا إلى مثلا شخص حكيم ورزين وحليم ويبدأ يسبه أمام الناس، هو يريد أن يشوه صورته بأن يجعل ذلك الشخص يلتفت ويسبه ويلعنه كما يفعل فتسقط قيمته. لكن لو أن هذا الشخص الحكيم أعرض عنه ومضى لصارت كالصفعة في وجه هذا الساب، لأنه ما حقق له مراده. فقال بعض الشراح النبي صلى الله عليه وسلم ما التفت إليهم ولا قطع صلاته كأنه يقول لهم ما هميتوني، تريدون تخربون صلاتي بهالفعل، صلاتي أعظم من أن يفسدها إلقاؤكم على ظهري شيئا، ما هميتوني، يلا إيش استفدتم؟ أنا ساجد وحطيته علي، إيش استفدتم؟ وعبد الله بن مسعود طبعا يقول هذا الكلام يحدث التابعين، فكحتى ما يقول التابعون في أنفسهم يعني الله يهديك يا ابن مسعود، طيب وانت موجود وسكت؟ فقال وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كان لي منع، كأنه يقول يا جماعة اعذروني، ترى إذا وقع في قلوبكم أني خائف أو كذا، حنا أحوالنا كانت كذا. مثل ما قال حذيفة ابن اليمان لما جلس مع مجموعة من التابعين، فقال له شاب من التابعين متحمس، قال يا حذيفة كيف كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال حذيفة

0: والله ما كنا نبخل عليه صلى الله عليه وسلم بشيء، نحبه ما نبخل عليه بشيء. فقالها التابعي شاب متحمس، قال: أما والله لو أني أدركت النبي صلى الله عليه وسلم والله لأفعلن وأفعلن. بدأ يذكر بطولات كان بيفعلها. فقال لحذيفة: أقصر، يعني لا تتحمس كثير، أقصر عما أنت عليه. ثم حدثه بقصة، قال: كنا في الخندق وأحدنا يخرج يده فلا يراها من شدة الظلمة وشدة البرد، حتى إنه ليس علي إلا مرط لامرأتي، خذ عباءة امرأتي يتدفأ بها من شدة البرد. يقول: فأنا إن وقفت وصلت إلى ركبتي، فأنا جاث على ركبتي ولافها علي من شدة البرد. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم وقال لنا: من ينظر لي خبر القوم ويكون رفيقي في الجنة؟ ويكلم أبو بكر، عمر، عثمان، علي، طلحة، الزبير، حذيفة، صحابة أبطال. يقول: فوالله ما تحرك أحد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يريد واحدا يقوم وينزل الخندق ويصعد الخندق مرة ثانية ويدخل بين 10,000 مشرك، من يقوى عليها هذه؟ في شدة برد وشدة فزع اطلع وانزل الخندق. الخندق كان عرضه 4 أمتار وطوله 2.5 كيلو على جهة من جهات المدينة. يريد عليه الصلاة والسلام ينزل ويصعد مرة ثانية بين 10,000 مشرك، يدخل بينهم عمل استخباراتي، يعني يشوف ايش الوضع ويرجع يعطيني الخبر. صحابة أبطال لكن برضو بشر وعندهم قلوب وعندهم. يقول: فما تحرك أحد فأعادها، فما تحرك أحد فأعاد العرض، فما تحرك أحد، حتى قال: قم يا حذيفة. قال: فقمت، دام الأمر جاءني قمت. فذهب حذيفة رضي الله عنه وقال: دخلت في القوم ثم رجعت للنبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر القصة. لكن الذي أعنيه حتى ما يقع في قلوبنا لوم ونقول يعني: يا أخي كيف عبد الله بن مسعود يرى هالمنظر؟ والله لو يضربوني ضرب لآتي وأدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول: أقصر واحمد الله تعالى على العافية وأنك لم تبتلى. الصحابة أكثر منا شجاعة والله، بطولة وإقدام، وضحوا بأموالهم وأرواحهم ودمائهم، لكن يبقى أن هذا بشر. يقول ابن مسعود: وأنا أنظر لا أغني عنه
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5,000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-3846-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
3: شيئا لا أغني شيئا لو كان لي منعة، يا ليت معي من قومي أو أصحابي من يقوم معي وندفع. يقول: فجعلوا يضحكون بهالإنجاز. الله أكبر، إيش الإنجاز يعني؟ إيش الإنجاز اللي عملته؟ خدتم سلة جزر وحطيته على واحد ساجد؟ يعني عجزتم أن توقفوا دعوته، عجزتم أن تنفروا الناس عنه، عجزتم أن تقنعوا الناس أنه كذاب، عجزتم أن تقنعوا الناس أن القرآن هذا شعر وسحر، عجزتم أن تجعلوا اللي أسلموا يرتدون، عجزتم عن الأشياء اللي تسوى، وحسيتم أنه إنجاز كبير لما حطيت سلة جزور على رقبته. شوف سبحان الله، يعني وهذا هو الحال اليوم. يعني تجد مثلا الدنماركيون لما رسموا النبي عليه الصلاة والسلام برسومات معينة حسوا بإنجاز. إيش الإنجاز اللي عملته؟ أنكم جئتم بواحد ورسم رسمات معينة يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم، عجزتم أن تحرفوا الكتاب الذي أنزله الله عليه، وعجزتم أن تصرفوا الناس عن سنته، وعجزتم أن تغلقوا المساجد، وعجزتم جئتم رسمتوه فرحتم إحنا عملنا إنجازا. هذا مثل حال قريش، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيطان، قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. لما جاء الصحابة قال: يا رسول الله، أحدنا يجد في نفسه شيئا لو يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به؟ يعني عندنا وساوس أحيانا تأتي عن الله وما نقدر نتكلم بها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو قد وجدتموه، ذاك صريح الإيمان. الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. إيش معنى هالكلام؟ معناه أن الشيطان حاول يخليكم تكفرون، ما استطاع، حاول يخليكم تتركون الصلاة، ما استطاع، حاول يخليكم تشربون خمرا تقعون في فاحشة، ما استطاع. فصار أعظم ما عنده يوسوس. وسوس يا إبليس، يلا أنت أثرت شيئا في المؤمنين. فهذا حاله. يقول: فجعلوا يضحكون حتى مال بعضهم على بعض، استهزاء برسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول: ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه. طبعا الشراح أيضا تكلموا لماذا لم يرفع رأسه عليه الصلاة والسلام، وتكلموا عن مسألة فقهية أخرى، وهي: لو سقط على المصلي نجاسة وهو يصلي، هل يقطع صلاته لهذا أم لا؟ يعني مثلا لو أنك أنت تصلي وأنت ساجد، فأقبل ولدك عمره مثلا سنة أو سنة وشوي، وأنت ساجد جاء وركب على ظهرك، ثم شعرت ببلل، فعلمت أن الولد متبول، بوله نجاسة، ما دام عمره سنة وسنة ونصف يأكل الطعام نجاسة، طيب هل تقطع صلاتك لطروء النجاسة عليك؟ خلاص النجاسة يعني ليس بينك وبينها حائل، يعني ليس مثل واحد فرضا مثلا راح للمستشفى بيعمل تحليل دم وتحليل بول مثلا، ثم عمل مثلا في دورة المياه مثلا جعلت البول في زجاجة صغيرة وأغلقها وحطها في منديل وحطها في جيبه توضأ، ثم كبر يصلي ونسى هذه في جيبه. هنا النجاسة غير مختلطة بالثياب، لم تنجس الثياب، إذا ذكره وهو يصلي يطلعها بس، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما خلعن عليه وهو يصلي وقال إن جبريل أخبرني أن فيهما قذرا وكمل صلاته. لكن الآن النجاسة اللي ما تقدر تخلعها، يعني جاء الولد وقفز على ظهرك وشعرت بالرطوبة فعلمت أنه أصابك بول منه، هنا هل تكمل صلاتك أم لا؟ هذا يأتي الكلام عليه مفصلا. لكن الشراح لما تكلموا عن المسألة الفقهية قالوا إنه إذا طرأت، أو قالوا إن الفرث والدم والسلى الذي ألقي على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن نجسا أصلا، وذلك أن بول وغائط ما يؤكل لحمه طاهر، بول الناقة وغائطها أيضا لو أصاب ثوبك طاهر، وكذلك الطير الذي يؤكل لحمه وما شابه ذلك. وقالوا وهذا الخارج من بطنها الكرش والمشيمة ونحو ذلك هذا طاهر ليس نجسا، وبالتالي هو أصلا عليه الصلاة والسلام لم يوضع شيء نجس وهو يصلي، لم يوضع على كتفيه صلوات ربي وسلامه عليه هذا الشيء ولم يكن نجسا أصلا، وإنما كان شيئا مستقذرا عند الناس، كان شيئا مستقذرا له رائحة كريهة وله ويوسخ الثياب، لكن لم يكن نجاسة متفقا على نجاستها. أما لو عرضت على المصلي نجاسة كما ذكرت لكم قبل قليل، وأنت ساجد جاء الطفل وقفز على ظهرك، فهنا إن استطاع أن يتخلص من النجاسة مباشرة، أفرض أنك مثلا لابس غترة مثلا وجاء الولد على رأسك فشعرت أن أنه متبول فقمت على طول ونزعت الغترة والطاقية مثلا بحيث أنك خلاص النجاسة أزلتها، هذا أتم صلاتك ما عليك بس، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما خلعن عليه وهو يصلي وأتم صلاته. لكن إذا كان لا يمكن نزعها فهنا اقطع صلاتك، إذا كان لا يمكن نزع النجاسة عنك هنا اقطع صلاتك، لأن من شروط الصلاة التسعة من شروطها الطهارة من الحدث، فهنا أنت لست طاهرا من الحدث، البول ملازم لك. طيب، يقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، ذكرنا بأنه عليه الصلاة والسلام لم يرد أن يفرحهم بقطعه لصلاته، وقال بعض الشراح أيضا ولأنه صلى الله عليه وسلم لو قطع صلاته ووقف لا انتشر الأذى على بقية ملابسه، فهو يريد صلى الله عليه وسلم أن يبقى في مكان محدود. نكمل الحديث إن شاء الله تعالى في الدرس القادم.
4: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

وفي خميس يشبه الفرح وتفاصيل تحكى بصوت الأغاني. نلتقي بكم ونرسل إحساس ونشارك الأماني والتهاني، ونقول لكل قلب لك هنا مساحة من الجمال ننسجها من أصواتكم ومن إهداءاتكم. معي أنا هبة علي في برنامج هدية خميس، كل خميس من الساعة 14:00، فكونوا معنا لأن الفرحة معكم أحلى في برنامج هدية خميس.

ويا مساء الأنوار والمسرات، مساء الخير أي أجمل مستمعين ومتابعين، مساء يأتيكم محملا بالفرح وبالأمنيات الجميلة وبقلوب اجتمعت اليوم على المحبة في الرابعة عصرا كالعادة. نلتقي من جديد في موعدنا الذي أحبه، أحب أن أرى طبعا أن أرى أراءكم في عيونكم وقلوبكم. موعدنا في برنامجكم هدية خميس هنا حيث للتهنئة طعم وللاتصال حكاية. وأهلا بكل من ينتظرنا، أهلا وسهلا بتهانيكم ويشاركون كذلك أفراحهم حتى يكتفي بأن يكون معنا، وحتى اللي كمان ما بيكتفيش أن يكون معنا مستمع خلف المذياع بتردد عدن الغد 899-959، والمشاركة بالاتصالات على الأرقام 7819-521-21. طبعا أنا هبة علي معكم من الإخراج عاصم حكيم، أحييكم بكل الحب وأقول لكم يا هلا بالخميس، يا هلا بكل اللي تابعنا. هديتي لكم اليوم أغنية فيصل علوي ألا بالله أعطيني من لا عفوا بناخد أغنية هديتنا لهذا اليوم، أغنية بالله عطيني من دهلك سبولة للفنان عماد حطب. وطبعا كده شوية على بال لما عاصم يجهز لنا الهدية ونرجع لكم.

0: ومع كل خميس تتجدد الحكاية الجميلة، حكاية ناس يحبوا يفرحوا، ناس يهدوا الكلمة الحلوة لمن له مكان في قلوبهم. مستمعينا، خطوطنا مفتوحة لكم لكي تشاركونا تهانيكم وإهداءاتكم اللي تحبوها طبعا في برنامجكم هدية خميس. وأرقامنا أعود وأقولها لكم 7819521211 أو الأرضي 02387913. معنا اتصالات يا عاصم، نشوف أو نسمع الاتصالات ونقول ألو. ألو، راح الاتصال.
1: ألو،
0: يا هلا،
1: يا مساء الخيرات.
0: أيوة
1: يا ميت، أهلين وسهلين. وكمان يا مرحبا،
0: عشان تكمل.
1: هيا للكبات، هيا لألو المخرج عاصم. أيوة. حكيم حبيب قلبي يبعث لكم الصحة والمصالح،
0: يبعث لك كل الخير والسعادة كده، ويقبل لي عدوينك.
1: إيه، ويبعث لكم المنظومة
0: يا رب.
1: الأغنية المحبة عذاب.
0: المحبة عذاب، أيوة،
1: أعتقد فيصل علوي غناها وغناها كثيرين.
0: نشوف عاصم من بيختارك.
1: أي واحد ينسى علينا من طارف، بس العدع قداش.
0: تمام.
1: طيب، الهداء للجماعة.
0: أيوة،
1: المدام والعيال.
0: نعم،
1: وهديها لطاقم عدن الغد حبايبنا.
0: أيوة،
1: والمشتركين كمان والمستمعين كمان.
0: أيوة،
1: ويبعت لي،
0: يبعت لك.
1: يلا جماعة، مباركة
0: علينا وعليكم إن شاء الله مقدما. ونحن كمان نهديها لك ولزوجتك وللأولاد ولكل اللي يستمعنا الآن، ونستمع مع بعض الأغنية ونرجع.

0: ورجعنا لكم ورجع معنا برنامج هدية خميس، وما زالت القلوب تحمل الكثير من الكلام الجميل، وما زالت رسائلكم وتهانيكم تنتظر عبر الاتصال. ونقول ألو.
1: ألو، يا مساء الخيرات والسرات.
0: يا مساء السعادة،
1: كيف حالك أستاذة هدى؟
0: الحمد لله أنا بخير طالما أنتوا بخير.
1: نورتي أستاذة، تحياتي تحياتي للمتابعين.
0: أيوة، وكمان يحييك.
1: تحياتي لخالها محمودة وكل المستمعين.
0: نعم، وأكيد هم يبادلوك نفس التحايا.
1: وحابة أستمع أغنية برنامج وصال عربي.
0: أيوة،
1: أغنية قصدي من الزين نظرة، فهدي لكم.
0: ونحن كمان قصدي من الزين نظرة لفيصل علوي، كمان نحن نهديها لك. وحلو اليوم بادئين بالأغاني الفيصلية ونسمعها مع بعض كده ونستمتع مع أجواء لحق الخضيرة.
1: شكرا.

0: في برنامجنا طبعاً نتمنى أن التهنئة تصل لأصحابها، وخلونا نكمل مع بعض ونشوف الاتصال الجاي والتهنئة من مين. وألو.
1: ألو.
0: يا هلا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف أستمعي وهدين؟
0: ميك هبة.
1: هبة كيف الحال يا هبة؟
0: الحمد لله تمام.
1: المخرج من معي عاصم.
0: أيوة.
1: يلا تهانيني بقى. أهني لكم بأغنية.
0: أيوة.
1: مع أم علاء من لحق.
0: يا هلا يا مرحبا بأصحاب لحق الخضيرة.
1: وأهني جميع الطاقم اللي عندكم والمستمعين وجميع الأهل والأحباب.
0: أيوة.
1: في لحق.
0: نعم.
1: وأغنية فيصل علوي.
0: أيوة.
1: كنت أنا بقدي من الزين نظرة بس اللي كان لي قدامي الحين بقليل.
0: أيوة إيش حابة كمان؟
1: أي أغنية عاصم يشوف لي أي أغنية مناسبة.
0: شوف لي أي أغنية لفيصل علوي كده.
1: عادة تغير ربونا ولا أي حاجة.
0: تفرفشنا وتنعنشنا كده أغاني فيصل دايما. أيوة. كده فرحية.
1: هديها لك أول بالذات أنتي بالذات.
0: تسلم حبيبي. الله يحفظك. أيوة ونهديها لك.
1: الله يصحيك.
0: لنسمعها يا عاصم إذا موجود الآن ونرجع أكيد نكمل البرنامج معكم.

0: ثانية.
1: الكلام الحلو طبعا عمره ما بيكون حلو طبعا، لأنه منكم ومن فرحة من القلب وذكرى تبقى أكيد للأيام. وما زلنا مع اتصالاتكم وتهانيكم عبره، ونقول ألو. ألو
2: ألو،
1: يا هلا، مين معنا؟ معنا على الخط؟ ألو، سمعنا؟ شكله الاتصال انقطع أو شيء. إذا ما زلنا في اتصال آخر ونستقبله ونقول ألو.
3: ألو،
1: يا هلا، معك سامعينك.
3: بخير، كيفك يا هبة؟
1: الحمد لله تمام، إن شاء الله تكونوا طيبين.
3: عاصم طبعاً، عاصم موجود.
1: نحييك عاصم كذلك.
3: طبعاً اليوم تقولي إن الخميس فيصلي.
1: أيوه، شفت كل طلبات فيصلية.
3: طبعاً في أصدقاء لنا في الإذاعة واختلوا علينا، فنجدهم أغنية اللي هم أمين لهبوب من أحور.
1: أيوه،
3: وكل أصدقائي السابقين العسكريين المدنيين من أحور وعلى رأسهم أهل الشيبة، وأيضاً محمد علي الثاني من النخلين اللي اختفى علينا.
1: إن شاء الله أكون سامع.
3: أيوه، وأيضاً الإعلام الرائع اللي كانت تقدم البرنامج. اشتغلنا لتقديمها صراحة رشا. أيوة. علي.
1: أيوة، بنوصل لها تحياتك.
3: وكل أصدقاء منهم معلادة. فيصل علوي، اشتقت لك.
1: اشتقت لك لفيصل علوي. ونحن كمان. أيوة عرفناها. نحن كمان نهديها لك، وإن شاء الله يكونوا سامعين كل اللي هديتهم التحية. فعلا نحن نفتقد العديد من أصدقاء البرنامج، وطبعا للطاقم اللي كانوا معنا، ونستمع الأغنية ونهديها لهم.

0: أرجو أنكم تكونوا مستأنسين معنا كده وفرحانين وباللمة الحلوة للخميس الجميل، ولازلنا مع اتصالاتكم. وألو، انقطع الاتصال، ولكن في اتصالات كثيرة، ونقول برضو كمان ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف الحال؟
0: الحمد لله تمام.
1: معكم صديق الإذاعة أمين الهبوب من أحور.
0: يا هلا يا مرحبا.
1: تحياتي لجميع العاملين في إذاعة عدن القبط، وفي مقدمتهم الأستاذ علي والمخرج
0: نعم
1: عاصم حكيم، جميع العاملين في الإذاعة.
0: نعم أيوه.
1: كما أحب أدفع أجمل التهاني وأطلب التبركات إلى الزميل الأخ عبد الرب حسين المدحدح بمناسبة الرزاقة بالمولود الجديد اللي اسمه علي، فنقول له ألف ألف مليون مبروك.
0: نعم.
1: وجعله الله من مواليد السعادة، ولنا التهنئة مقدمة مني أنا شخصيا أمين الهبوب.
0: أيوه.
1: ومن الأخ العزيز الدكتور أحمد عطلة مدحدح.
0: نعم.
1: مدير مستشفى حور العام.
0: أيوه.
1: ومن جميع الزملاء والزميلات في مستشفى حور، كما أحب الاستماع إلى الفنان أو الفنانة الغديرة كفاء عراقي.
0: أيوه كفاء عراقي.
1: يا رب يا رب من له حبيب.
0: يا رب من له حبيب تغني كفاء. أوكي.
1: هدية إلى جميع أصدقاء إذاعة عدن القبط ولجميع طاقم الإذاعة، شكرا لكم.
0: وشكرا لك، ونقول ألف ألف مبروك اللي تم ارتزاقهم بالمولود، وإن شاء الله مولود السعادة والفرح، وكمان نحن نهنيهم ونستمع للغنية.

0: ورجعنا لكم مع أغانيكم وتهانيكم وأفراحكم اللي طبعا نحن نسعد بها في هدية خميس. ومعنا اتصال ونستقبله. وألو، يا هلا. ألو،
1: ألو،
0: أيوة معك.
1: يا مساء الخير.
0: يا مساء السعادة.
1: يا مساء الخميس على هذا.
0: يا مساء الجميل.
1: كيف الحال؟
0: الحمد لله تمام، طيبين طالما أنتم بخير.
1: الله يحفظك. تحياتي لكل الطاقم والمستمعين.
0: نعم.
1: هلو.
0: أيوة معك. إيش حابة اليوم؟ إهداء، تهنئة.
1: معك أم قاسم.
0: يا هلا يا مرحبا، نورتينا دائما وأبدا أم قاسم.
1: الله يحفظك. تحياتي للشباب والمستمعين.
0: أيوة.
1: أشتي هذا الجميل الساحل أحمد قاسم.
0: الغني أحمد القاسم من؟
1: هذا الجميل يستاهل.
0: هذا الجميل يستاهل. طبعا احنا سعيدين بسماع صوتك ومشاركاتك الجميلة.
1: وتحياتي لكل المشتركين والعاملين في النطاق.
0: احنا كمان نهديكي أحلى أحلى وأجمل تحية.
1: يلا
0: شكرا لك، ونستمع مع بعض الأغنية اللي طلبتها.

0: العين تقرا القصائد، اهو العين وسط العين.
1: ورجعنا لكم، ولكن الان عبر تهانيكم وهداءاتكم عبر الواتساب معنا تهنئه خاصه تقول: بالفرح تزهر أيامنا، وبالمحبة تكتمل أجمل الحكايات، أجمل التهاني وأصدق التبريكات لزميلنا في الوسط الإعلامي مروان سمير كرد بمناسبة عقد قرانه على ابنة عمه نور كرد. ألف ألف مبارك، ونسأل الله أن يتمم عليهما كل الخير، وأن يجمع بينهما بالمودة والرحمة، ويكتب لهما حياة زوجية سعيدة مليئة بالحب والهناء والاستقرار. والتهنئة مقدمة من كافة آل كرد، ومن الأهل والأصدقاء، ومني أنا شخصيا هبة علي، ومن كافة الزملاء والزميلات وطاقم راديو عدن الغد. وبهذه المناسبة السعيدة نهديكم أغنية لفيصل العلوي، يا فوليا كادي، لتكتمل فرحتنا بهذه المناسبة الجميلة. ألف المبروك مروان ونور، وربي يتمم لكم على خير وبالرفاه والبنين.

0: وطبعا نراجع لكم بعد هذه التهنئة، تكون طبعا أجمل من شخص يستمع لها عزيز عليه. وهنوا واتصلوا وافرحوا، ونحن معكم مع اتصالاتكم. نقول ألو، انقطع الاتصال، ولكن هنالك اتصالات أخرى، ونقول ألو. يا هلا ويا مرحبا،
1: كيف حالك؟
0: الحمد لله أنا تمام طالما أنتم بخير.
1: الله يسعد لي قلبك يا هبة. طبعا معك سالي.
0: ايه مين؟
1: معك سالي.
0: يا هلا يا مرحبا بسالي وصديقة البرنامج.
1: الله يسعدك، عيب تسمعيني واضح.
0: ايوه اسمعك.
1: ايوه حابة اغنية وليد الشامي. انا اصلي
0: يا مين؟
1: وليد الشامي.
0: وليد الشامي ايوه.
1: انا اصلي
0: اغنية وليد الشامي. أيوة. انا اصلي. ايوه تحبي تهديها لمين؟
1: ايوه حابة اهديها لكل البنات الطيبات الحبوبة اللي دايما يهديني اجمل اغاني، واليوم انا حابة اهديهم هذه الاغنية.
0: يا سلام عليكم وعلى ارواحكم الطيبة وكلامكم الحلو. ايوه
1: اتمنى لك تكون سعيدة هذا، وشكرا جزيلا.
0: امين رب العالمين، واياكي وكذا دايما تكونوا كذا برحمة وبمودة وبكل سعادة، ونسمع مع بعض للاغنية.

نلتقي معكم طبعا كل أسبوع بهذا الموعد الاثنين 11 في لحظة قرار لو كنت مكاني. طبعا مساحة نطرح فيها مواقف من مواقف الحياة، ونترك السؤال لكم كيف بتتصرفوا إذا حصل معكم هذا الموقف. طبعا شكرا لكل من كان جزء من هذه البداية، والقادم أجمل بإذن الله. وطبعا أهديكم أغنية أصالة، أشكرهم.

0: ولازلنا معكم مع برنامجكم والأقرب إلى قلبكم من الإهداءات والتهاني عبر الاتصال. ألو.
1: ألو، مساء الخير.
0: يا مساء السعادة.
1: ويكون سعيد عليك هبة وعلى كل مستمع ومحب برنامج هذه الخميس.
0: ومساءك أسعد وأجمل يا رب. أيوة.
1: لك عوض عوض عبيلي.
0: هلا يا مرحبا بصديق البرنامج عوض. إيش اليوم حابب تشاركنا؟
1: والله أتمنى أسمع أغنية يا طير يا هذا المعلم ريتك تسوي جمالة إجزعتنا أرض خلي تعطيني رسالة.
0: أيوة
1: يا رب تكون بصوت فنان عبود خواجة.
0: بصوت فنان عبود خواجة طبعا، ويبلغ كل الأحبة يعني محبتنا لهم وتهانينا وإهداءاتنا الجميلة.
1: والتحية للمخرج.
0: تحية لك وشكرا لاتصالك ومع الغنية الجميلة اللي أنا كمان بحبها.

0: على جمال أغانينا الحلوة طبعا بكلماتها الرائعة. ما زلنا معكم في هدية خميس والأغاني والتهاني. وألو، انقطع الاتصال. وهل في اتصال آخر؟ نسمع الاتصال الآخر. وألو،
1: ألو،
0: يا هلا.
1: كيف حالك يا بنتي؟
0: الحمد لله تمام. معي
1: معك خالتك خديجة.
0: خديجة.
1: أيوة،
0: من فين يا خديجة؟
1: من تعز.
0: يا هلا ويا مرحبا بآل تعز. ايش حابة تهدينا اليوم؟
1: أطلب أغنية حبيبي من علي الآنسي، أغنية على ذوقكم.
0: علي الآنسي، أغنية على ذوقنا. نشوف عاصم ايش
1: أيوة،
0: بختار لك لعلي الآنسي. تحبي تهديها لمين؟ إذن نشوف الأغنية مع بعض، نسمعها ونرجع لكم.

0: الليلي لما الحبيب ما.
1: وعدنا لكم طبعا أجمل التهاني والتبريكات من الواتساب نزفها للشاب الغالي صابر عبد الرحمن بمناسبة الخطوبة، سائلين الله أن يجعلها بداية خير وفرح وأن يتمم له على الخير ويرزقه حياة سعيدة مليئة بالمودة والمحبة. التهنئة مقدمة من منى مصطفى أحمد ومن أسامة الرشيدي ومن نبيل العكادي ومن أمجد زحل. وطبعا بهذه المناسبة السعيدة نهديكم زفة جميلة احتفالا بالخطوبة، متمنين لصابر دوام الأفراح وأن يجعل الله أجمل القادم أجمل بإذن الله. ألف ألف ألف مبروك لك يا صابر وعقبال الفرحة الكبرى، وربي يتمم لك على خير. ونسمع للأغنية.

حلا حلا طبعا، ومبروك لكل اللي يحتفل بالزفاف وعقد قرانه وبالنجاح وبكل المناسبات الحلوه. وننتقل معكم الى التعليقات عبر البتنا المباشر في الفيسبوك. وابو خالد حلصم بيقول طبتم وطاب خميسكم، ممكن اطلب اغنيه يا ويلك على قلبي لعلوي فيصل علوي، اهدي هذا طاقم البرنامج والمتابعين الافاضل. موجوده يا عاصم الاغنيه ولا اذا نسمعها مع بعض؟

حافظ لك. ومن ضمن التعليقات معنا سعيد متنى الشعيبي بيقول على الموعد، طبعا اكيد نحن دائما يهمنا طبعا متابعتكم و تعليقاتكم وتهانيكم. معنا أيضا كريم بيقول مساء الخير أختي هبة وكل الطاقم العامل معكم، جلال من تونس ونورتنا طبعا وسعيدين بكم. وليد محمد زيد بيقول نورتي الله يعطيك العافية ويعافيك ويعافي كل اللي يستمع لنا. وأيضا من ضمن التعليقات معنا عبد الباسط الكوم بيقول السلام عليكم يسعد مساكم ومساكم أجمل. وليد محمد زيد بيقول مساء الخير للجميع الأصدقاء. وأبو خالد حسن بيقول مساء الخير لمن يرسمون لنا السعادة بكلمة ويبددون أحزاننا بنغمة، مساء السعادة هبة علي عاصم حكيم يسعد مساء جميع المتابعين الكرام. محمد محمود الصالح طاب مساءكم بكل خير. بشير السلام عليكم. وأيضا بشير بيقول تحياتي لجميع الأصدقاء جميعا ومنهم الغالي الأخت أذكار مختار والأخت منى السعد. طبعا نحن نوجههم كل التحايا بهذا البرنامج وسعيدين بكم بتواصلكم، وللأسف يعني شارف وقتنا على الانتهاء. وأكيد نحن على موعدنا كل خميس الساعة 4 عصرا، كونوا معنا وإلى اللقاء.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
3: ألست وعدتني يا قلب أني إذا ما تبت عن ليلى تتوب؟ فها أنا تائب عن حب ليلى، فما لك كلما ذكرت تذوب؟ وما لك قد حننت لوصل ليلى، وكنت حلفت أنك لا تؤوب؟ بلى قد عدت يا قلبي إليها، فهذا الدمع منسكب صبيب، يخبر أنما الأشواق نار، وتحت النار أضلاع تذوب. إلى كم تنحني شوقا إليها، وأحناء الفؤاد بها ندوب؟ جروح سائلات أنهرتها، يد السياف أنت لها طبيب. تضمدها وتبكي من جواها، أما يا قلب يتعبك النحيب؟ تموت على الجراح ولا تبالي، وتلثم سيفها وهو القضيب. ترى السيف المجرد وجه ليلى، وتلثم سيفها وهو القضيب. تشمم وردها يا قلب هذا، وتحسب خدها وردا يذوب، وتنزفه جروح راعفات، دم المهراق يدميه اللهيب. أفق يا قلب إن غرام ليلى، وتحسب أنه مسك وطيب، فسوف تفيق يوما لا تراها، سيتعبنا وما تفنى الدروب. وإن طال النهار فإن شمسي، وللعشاق في الدنيا نصيب. أفق يا قلب إن الحب نار، سيقتلها على الأفق الغروب. أفق لم يبق في البستان زهر، ولا ثمر، ولا غصن رطيب. وهذا العمر ولا ليس فيه سوى ضعف سيتبعه المشيب. وتحسب جاهلا من غير جهل، وقد يستجهل الرجل اللبيب. تجهر للرحيل أيا فؤادي، فإن مصاحب الدنيا غريب.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

أهلا ومرحبا بكم متابعينا الأكارم، لنقرأ عليكم موجز أخبار السادسة من راديو عدن الغد، وأبدأها معكم بسم الله الرحمن الرحيم. محليا، وزارة الصحة تدشن توزيع 352 ثلاجة شمسية لتعزيز تبريد اللقاحات بدعم اليونيسف وجافي. ومكتب الصناعة والتجارة يواصل حملاته لضبط الأسعار في أسواق التواهي. عربيا ودوليا، مشاورات سورية لبنانية في بيروت لتعزيز التنسيق وإدارة الحدود. ووفد قضائي عراقي يزور سوريا لبحث ملف معتقلي داعش. اقتصاديا، شركات البتروكيميائيات السعودية تقلص خسائرها بأكثر من 50% في النصف الأول. والنرويج تثبت الفائدة عند 4.25%. رياضيا، شباب مرخى يواجه الوطن استعدادا لكأس الجمهورية ودوري الدرجة الثالثة. موسم الرياض يرعى كأس السوبر الإسبانية 2027 في إسطنبول. لمزيد من الأخبار زوروا منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام، ولكم من يطيب التحايا، كنت معكم أنا هبة علي ودمتم بخير.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80,047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-3846-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية.

0: معلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية 780-88-999 أو 02-38-46-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

دربها عجب قالوا ترى ما حبها قولوا مساوه قلت قتلي حبها حسبي تقل مرة

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة

0: عمرك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن، المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
2: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مانيا أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.